0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أناما دوبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي ودورهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبري، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الاليفير؟
2: نعم، حماية الاليفير كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخشه ونهله ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، انتو شنو دوركم اللي قاعدين تقوم به؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على صلحه بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله الميدياتر بنادوم، ولكن نخدمه مع شب دي فيلاج أو شب دي فريق أو شب دي كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كان مشينا شفنا التلف نسوي كوستان نشوفو التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزن بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نكلم الناس على صلح ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلموا كي إذا كان وقفوا، كم وقفوا خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير كله نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بقي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني

0: كده لان الليفر الناس البقره ده معناتها اولا في البدايه كده يعني نكلموه مشاكل بينه وبين الحراثه ده يعني تكون حل سلمي يعني مش لا. بعدين الحراثه كلها كمان بعدين نكلموه ما يزرعوا في المحل الخريف في مثلا المكان اللي يخربوا فيها ده انتوا حاسين عندهم عادات كده المكان اللي البقره يخربوا فيه ده عنده وساخه انت البقر وكده
1: المخاف أي
0: ايوه خلاص هم بمشوا كان شافوه خربوا فيه سنتين ثلاثه ده
1: ببقى
0: خلاص
1: ديار
0: ببقى الديار خلاص ما بمشوا بقطعوه ها بمشي بقطع ده بقى مشكله يعني لما كان نخرج فوق سنتين ثلاثه 10 20 سنه وناس بيجوا بقطعوه ده كمان ما نقصر فيها ده بس اللي يبقى مشكله كده ده اثنين هنو المرحل المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشربه يعني في شرابه مثلا البيار او البوضه او غشم البحر في الرهود كده يعني واحد كمان ترى البقره البصره مبيه لكن المساله انت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محلنا ده محل من الزريبه هنا الفاكسي هنا المنطقه فيه البقر ده المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي اراضي لي ومن في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سنتر افريقيا ها هم انقضوا من قصد كده من جهه مكان كبو مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسي بيمر بقر بعد كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده حرته.
1: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعت ما بين الانهارات ولا شنو لقوتوا ليه هل ولا لسه؟
0: لا لا ما زلنا ذهاب مستمرين هنا
1: قاعدين في الوساطه
0: اي كده تهاب
1: سيد مطير؟
2: نعم سي يعني في عندنا اولا العمل النبضه ده الدفاع عن المشكله والدفاع عن المشكله ده ان بدينا مع الحكام مشينا في ارضيه نبودو مود لام وكويست اول لا في كلمه انا لقرا قتل كل ندور نمشي نسوي توهية ولكن ما عندنا شيء يعني لابد كذا في التاريخين ده يدور مال يدور اسانس ولا يدور كل شيء ولكن قرص ما في اما بدينا في ارضيه ناس سوبرفيتر انا كارا سورتو بينديدا ان خدمنا سيسي سي اما برا من البينديدا بس رجلنا نقشيه اما في السنه الفاده بدينا في بودو و بيبوتو دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شيب دي فيلاج كل شيب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني انتنا موسيع في باكاندا يعني انتو بس حكومة وكان مشاكل كان في دا انتو بس تقدر تهلو اولا طيب. خلاص انتنا موسيع خلاص قبلو وسيع نانا دا بعد رجينا في الشعب في شب فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو الدفاع المشكلة يريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واحد كده جمعنا تقريبا 300 او 400 من البقره جلسنا معهم وصوباتنا كثير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزه تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزه ام المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقره كل جمعنا وكل مشاكلنا كل كثير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيره اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
1: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
2: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا لي يسدوا بس
1: يهرطوا فوقه
2: أصلا مثلا اليوم اللي جينا ده المرحل أنا ورا أنا درب أنا انكسي ده مرحل زمان وقت أنا انقرطة أنا كلنا كلي سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشارع راسا نمشي فوق الجامعنا ده شارع نمشي جامعنا لازم يجي يرقد فوق الجامعنا وتير ما يفوت ده دي بس
1: ما يبقى
2: وده انا وصيه وايك على البريزيدنت المارشال قال الاول تنميه ده يبدا بشنو بالكري شارع وكيف ان في تشاد اندينا مال مال انا امبورتان اتنين اندينا دو مامل يعني ديت اتنين ديت وايد بقر وديت واي دا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سيد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترة سنة أن اليوم بس الشيء اللي شفته فيني دا يوم واي ما شفته كده المرء البس صدو مجل كده يوم واي كما شفته حرته فوق نادنا شب دا فيلاي شب دا كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شب دا كانتون دا نانا كي يقول لها يقول ما في كايدين حرته بقولهم بس يسوبري سنة ما لا مم
1: ما يسمو كلامه
2: ما يسمو كلامه كامل كي سالنا شب دا كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمير ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي ونزل حرته وما تكلم ده مالا قال قال مرء هلال هيني دا كادرسر ماشا بورني كومبلي وتشكمل الناس اي تقول جاي حري سواء جاردين وسواء كل شيء شاري ده من تنجيلي توالي

0: Ouest il fit Centrafrique. Ouest il fit Cameroun. Wa kubarata na na galo le na galchinu. Gal indina shuarida murhala sitte. Doba ke province na doba inda murhala sitte da akuma yarfa. Wa sitte da asar kabir marwa isa denada. Wa nasa na kadatra sadoda. Umanda yani ki kif ma anto ikram le akuma wala ma anta ikram le chef de canton wala le sous-préfet wala le préfet wala yani umman bas ardiya da nam wala
1: طيب اسيت محمد طاهر يعني انتم سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومه تسمعكم وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلنا نقدر نمشوا للناس انا الكادستر نقدر نسالهم في المجال ده
0: نعم
1: انتم قاعدين بتقوموا بوساطه وانتم كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاه ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوي ده اهلنا الرعاه والمزارعين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
2: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده ده بس اول شيء ما قاعد يطبقوا المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور حنا المرحل ده 25 متر خلاص خليه 25 لب ذاته كيف شاله لب ذاته كده هسه كده شاله
1: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسووا
2: لا لا اللي يقوموا يشد هلو اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كده وقت مع سميت الجماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه نينا قاعدين نمر بيها وحس يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده نزل الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وداك من يقول درب اول اللي تشيله ما خلاص انت جيت وداخل وسيل زي قاعد ده يبقى شنو اللي مشكله
1: مشكله
2: قبل الا ما انا قبل ده بس دربني نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت سوبر بي كلمته قال لي شيل لا ماجستير ولا امشي فوقكم من المطاير ولا بعد ما ده قبل ما شل الدلقي اللي فش قال لي امشي سوي كوست هناك ده رابور ده سوي ماما مطاير دول وتالو الجوني نمشي رابور ده نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش
1: طيب السيد ام الطاير من خلال خدمتكم على قد تقوموا بعدها هل يعني قاعدين بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل القد مشو خدمتكم
0: المساعده الاخيره ده الا السنه اللي فاتت ده جوفرنر عطانا مساعده وقت انا سفرنا كو اس كو كويس كويس ده فكرت انت انا مساعده قال اسانس ماشينه فوق كتير كده ساعدونا ده الا على البقره يعني كان عندهم مشكله طوالي يدورون نادوك في البقريه ده الا هم بس يحركوا اصلا انا ماشينه كوم ده كل من بس حركوا كان ماشينا في تيميري ده هم بس حركوا اكثر ده الا ناد بقره يوم ما يقامنا هيني ماشينا في لارماني وفي لارماني ده كل صدر مشي كده داكل شيلنا اورد ميشن في غوفرنور تيربو انتنا اورد ميشن ان كامينا ماشينا داكل اومن بس انتنا مساعده ماشينا شفنا فكات درب ده مسدد زي الاسد بس ان توالي شيلنا شيف دو كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس قادر قادر بس دوالي ماشينا ابي 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا قادر قادر وسوينا بينتور فوق والناس ده كرموا يا اليوم قاعدين فوق
1: هل يعني انتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى انتوا دركوا انتوا قاعدين تتدخلوا فوق بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
0: ان شاء الله انا دايما عندنا بروسي فيربال انا ورابور انا دايما عندنا وبروسي فيربال ده يعني اول قاعد نتكلم ده المساعدات على الكلام ده فوق ده يعني عندنا كوردينيتور انا برينسيبال قاعدين في جامينا عندنا سيزار بير اي كادر دي جالو وهمن ساعدونا بالتدريب يعني انتونا اوتي يعني انتونا علم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزياده ناس 40 العلمان ده العلم ده جاي ولكن الشيء البنادو مال قرص بس ما في
1: التحرك فوق
0: التحرك فوق بس ما في
1: تدوروا شنو يعني مثلا منه
0: تدوروا درجات الناريه مش الموت ولا ارتوك ذاتها كله لجينا او تيرنا ارتوك وايده نقدر نحرقه في اي مكان كل كان مشكله في دار رابيد ونمشي
1: ان شاء الله نتمنى ان كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول ان شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاه وقت البجو ده بلقوا مكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لان المشاكل ما عادي الا هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوف في مكان
2: لا لا نروح في اي فريق لان في عندنا الدور زي ما قال ده السنه اللي فاتت مشينا لعندي كوتري ايوه انا شلت سكرتير جنرال مشينا لعندي اندوم مشينا لارماني او ما بكون مشيت كوتري اي مثل
1: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاه ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
2: ايوه بكون في حاجه كده بجد يعني مشكله بينهم وبين المزارعين والجماعه يعني مثل الحكام ضغط عليهم كده يعني بدروا الفزع يعني خلاص اذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل ارض مشوه من هنا للجوفرنيره وينشن الحكم ان شاء الله
1: ان شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقارة ولكل الناس
0: مساج انا يا الجنرال كي الاكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات انا ونما يعني كالي أنا كلو نكي نابغو ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير الغول ده مالي أنا بيودنا كوا أنا لا سي أنا غرينا ولكن الميدياتير أنا كلو نكي ميدياتير مارا نقول أنا كل ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيتي وأنا كلامنا دائما مشكلة أنا كوابيتاسيون باسيفيك تايسا سلمي وأنا كثير جاي نشوفه ده كلمات تايسا سلمي ده جاي في الإنسان أنا ناس وفي قلبهم ده ما في كثير رمي قلبهم لا ما في ناس أكارون كربو سياسيا بس أما كدر يبقوا في قلبهم أدل كي تقدر تعيش تايسا سلمي ما جارك ما أخوك في بيرو في أي مكان في مدرسة في سوق في اي مكان نعيش تايسا سلمي ده اكثر الناس ده لا يعلمون
1: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
0: وداك لي نرجو نرجو الى تايسا سلمي الاخخية يعني ما لا انا كثير غني جوا من علماء انا دول مثلا انت امام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الامام هو راي وما لا انت كلمات تايسا سلمي ده في قران يقول جاي ما نقول قران كي ما يجي ما في وانت امام ما تقدر تعيش ما اخوك ده ما لا
1: ما عدل ان شاء الله
0: والله سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
1: ان شاء الله
0: اولئك هم المفلحون قال ان نرجع الى سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله قال تعيس السلم ده يد في قلوبنا ونخدمه فوق
1: ان شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الاخيره لكل الناس القاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شنو
2: بعدين عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبا بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كثير لكن البعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بقول لي كندو دوكو عندي مشكلة هندرب ما درب ثم تاني في بيبيجو كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشوا كده ما فيش مكان البقر كل يطول فجأة يمشي يسر ويقبل كاس حاليا ده ما درب ده بس ثم ثالثا فريق رامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
1: مخرف
2: المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي هنا مندو ناس هنا كانتانهم بيكون ماشي حارتوا بتا في مكان والمكان ده حكومة في فانا مندو يعنطق وقت ده أيوة وهم جو ماشي حارتوا فيه هسه علينا قبل أسبوعين ثلاثة أسبوع ده سووا مشكلة فيها توا دواء ده هبقى المشكلة ده انحلت
1: إن شاء الله
2: أيوة عندنا مشاكل كثير إنه في محل الخريف وفي المرهل
1: خلاص
2: أيوة
1: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم اللي انتم ريتوا ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضاً بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة الميدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعد أهلنا المزارعين والرعاة نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله نناقش فوق مثل هذه المواضيع نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج إذاعة دونامادوبا السلام

0: برنامج نوافذ
1: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوال رغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع حنى المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت في
4: التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن وقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضحه بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بيجي ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، تبقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيف مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين به. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة دي السلارة قاعدة تشيله كل ما علينا فيها، بس والله نحن سلارة قاعدين نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بها، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيه حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساهمت ماك ساهمت ماك ما ساهمت ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها، طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: أيوة،
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدت هي هيساعدها، فطالما أنت عاملة وتأخذ في مرتب، أيوة، طالما هي عاملة وتأخذ في مرتب بعض الأشياء ده، وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو الشغل بتخرب الدنيا يعني
2: عادي والله
3: عادي وشي في أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحة العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز وجي قاعدين انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
4: نوري كان الشغل العيون يفكروا فوق حاجة حوا الشغل العيون بكل بساطة فكروا فوق ده انا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصة وباخد ونحن مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدون فرصة بس الرجال ذاته يمكن أرقو الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدا فكت ظهرك
4: الله يرضى عليك وخلاص يا بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو قسمه نصد زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه سدالي في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة هلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كتيرات من الكلام ده بدل أقود كده شاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهيك بس
4: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة لما
3: المشكلة الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
4: كان قاعد بقعد وحيرة ما له وشنو يجي ليه كان جاه
3: مسألة إنه يتزوج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو مرة تقدر الكلام ده
3: فهو كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما
2: إذن عنده بهذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطع منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو عنده استطاع ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تقطع منك
3: يا
4: الزواج ايوه لو ما انضيت فرصه ما كان الزواج
2: استاذه فتيه صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب ان احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي
2: أيوة.
4: تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس قدر أم بكرة بس قدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك
2: وكل شيء راتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فيسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج
2: ايوه
4: من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
4: ايوه والمراه تلعب دور هام المراه العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع زي ما هزي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة بتشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين مرأة شابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
4: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها
5: أهلك.
4: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك. يكون عندك هدف معين أنت جاية
3: حتى على التربية اللي
4: أيوة.
2: تكوني قوية. حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوكي تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال
4: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معي
2: في عقبات كثيرة.
4: فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنك ماشي. أنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك. ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد قد تتلاشى هذه الأسباب. أيوة.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات. وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني على وجه خصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد. والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة.
4: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: ما حسب النامي النوافذ كرباكي وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية. وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء. انت بس عندك مرة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكون انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: أيوة ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم إذا كان المرأة إنت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني غلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام كل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا جات لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل الأوين ما عندهم عمل
2: عاشوا في بيئة وجهين
4: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحمل الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
4: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرة إذا كانت من البداية عندها مهنة عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت
2: شغل كتير قاعد
4: أيوة شغل كتير قاعد في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقكم شنو
2: لا خلاص بيتعبوا
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس
2: لا لا صحيح
4: خلاص قاعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا
2: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة
4: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
2: أيوة
4: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص البدر كان بيقى ما فيه كله
3: تسيب
4: بكانة تحاول تسيب بكانة لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت متسيطر على الوضع إنك إنت موفر كل شيء إنت ضامن عمرك إنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
2: لا لا فعلا
4: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان أيوة. السواقة
4: وحتى الحوادث في موجودات
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي أمل للمرأة ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا لما السواقة ما تقدر تنقذها
4: أيوة. هشوفوا قلتوا أسعى في المجتمع اللي احنا عايشين فوقه
3: إلا يمشي يسوق أكسيدا
4: أيوة أسعى في المجتمع احنا عايشين فوقه أكيد يا جيرانكو يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوه هم ذاته بلياني في حاله ظروفهم ما بتسمع اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المرة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة دي اذا كان هي ما عندها قدرة انها هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعة انها هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسرة ضاعت خلاص الاسرة ضرورة عمل المرأة تؤمن في الأشياء دي إنها هي تنطيها القوة إنها هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة والمرأة دي كان هي دايرة تفسد أو دايرة تمشي في الطريق الما كويس ده
2: ما بتقدر لايتها
4: حتى لو ما كانت عاملة
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي
4: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن إن أنت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في أيوة
4: الله يرضى عليك فكل الأحوال ده تتو شيء بينها وبين ربها إنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرأة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسى فيها حتى رجال كل ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى
2: نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
4: إن شاء الله
2: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكونوا منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
2: أكيد.
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
2: إما كلامك بل الإيكول أو المدرسة يكون
4: ضروري
2: ترزي
4: لازم
2: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان تعلم المهنة بتشابهها
4: ضروري لازم لازم لأن شنو أسعى كنجرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
6: بتساعد
4: كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهن مختلفة فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي أخواتي طبعا قريبة ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير أسرة منتجة يعني وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
6: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
4: الباب مفتوح
6: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك
4: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلم أي واحد عنده رغبة أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة
3: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرؤية والنصائح القيمة نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
4: بارك الله فيك حج هوا بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
6: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
4: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
6: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
4: ناس رحمة دول يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
6: إذا بخاف يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النواسس أوين نودهم هناك يعني
4: جدا جدا
6: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
4: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ من الصراحة
6: يا سلام
4: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
6: حتى دورة كمان يعني. دورة VIP
4: أيوة دورة
6: يعني
4: خاصة
6: يعني very important person يعني جدا إذا كان هنا أنا كده بخش في هذه الدورة
4: تطلع منها تفتح الصالون كافير بتاعك أيوة أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو مهم في الموضوع يعني
3: شكرا
4: الله يبارك
6: شكرا جزيلا بارك الله فيك
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجه وحبيب عمر
6: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
3: وفي الإخراج عبد الله توش
6: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
3: وإلى اللقاء
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

صباح الخير بلنشات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. كل ما يوم الأحد نقول معكم من الساعة 8 لهدي الساعة 10 في مدة ساعتين نتلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 9، ومن الساعة 9 لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت زوديتر. طلب المستمعين تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفون قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد. ده البرنامج اللي خطوا لكم المسائل الكبار هنا راديو تشاد عشان تسلموا أخوانكم الساعة 10 سوا سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم. في مدة ساعتين بصر آلات الموجات كبير الفنيين مهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:04 دقيقة في سيدو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيوم أرندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي الشيف مهدي قبل شوية عندنا براخنا السترة محمد تاج الدين محمد علي عبد الرحمن أكيدة يحيى تراوري أمين يحيى تراوري أبو بكر إيسى الشريف لهم الحزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمهم وجدتهم حبسة أثمان ماتت البارح في الليل وبسروها حسة في مقابر هنا اللاماجي بالساعة 8 ومكان العزة كمان في كارتيه دمبي. نكرر محمد تاج الدين محمد علي عبد الرحمن أكيدة أمين يحيى تراوري وأبو بكر رئيسة شريف لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة المختلفة الكارتيه بوفاتنا أمهم وجدتهم حبسة أثمان ماتت البارح في الليل وسترة تبقى حسة ساعة 8 في مقابر هنا لاماجي وبكان العزة كمان في كارتيه دمبي. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله ويرحمها ويدخلها الجنة كابي التكنيك

0: Aski Abiti.
1: هذي سلبنا بريد تغراجي زبلا غير طلاق هلا يقيد دمار ما دم يا دوار.

من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم خضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجافية تاري كرمت جوت بالنولية شركة بالجامعة كرقية بورية نيالي بقصولية كمسنبر ديابا

جميل لنا قوم الله ولا فكروما الدين شال اللي رجل فما يقوم علينا ما خيرونا كنتوا خيرونا.

بشير وعلى ثمان بس ثمان ما مصار وعلى ثمان جامد غير وعلى ثمان بخار تلمار.

0: Krekavala Gambo. Krekavala Gambo. Jibril and Baravala Shibatana Kalam Krekambo. Mabasuma in Jukad Matana Kalam Krekambo. Uluwad Gumbido. Jakalam Krek.
1: سيدنا سمعت الكرام نوقف الشاعر جامع بكر عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر البيرودة تشيت انا متر حسين انقارو بيسوي قنجا انا مؤدات مؤدات التابعة للبروغرام انا البام هنا في نجمينا المؤدات دي مكونة من مؤدات انا مكتب مكتبية جنراتير اكيبما مختلفة مؤدات انا الانفورماتيك وحاجات كثيرة اخرى مهمة دونك انت دور تشارك في الجنجانة لازم اوبليغاتوار تمشي تكفي كوسيون انا 100,000 ريال والكوسيون ده بقبولي لك كان بعدين ما لقيت شيء ورات صبو في كونت انا بيرودة جيت انا ماتريسين انقارو في ايكو بانك تشات عشان تمشي تشيب البكان هنا في نجمينا ببدأ يوم 6 من مباكر لحد يوم 11 ده في الديبوان البام البنادو شاقوة 2 قاية في كارتي شاقوة وراء الاستاسيون أمانة بترول في أفنية الإمام حسن توم دمان طاهر والزيارة تبدأ من الساعة 9 الفجر لحد الساعة 3 قبل العصر الناس ال لسه الناس الفازوا ده بعلون يوم 13 جهوز يوم 13 والناس الفازوا بسولهم كومينيكي يوم 14 شهر 7 2026 وكانت تدوروا أي معلومات آخرة عشان تعرفوا حاجات كثيرة تقدروا تنادون في نمران التليفون 66 79 71 75 66 20 9 60 71 75 أو تيكو 99 91 16 21 90 91 10 6 20 1 بخصوص الجسمان هنا المراحيم الاثنين الماتوا في مصر السفير عثمان علي وأخوه فو أبكر علي ده شبت كانتو أنا تنجر في كليكلي الجسمان ده بجبو اليوم الساعة 12 في مطار هننجمينا يكرر بخصوص الجسمان هن المراحيم الاثنين الماتوا في جمهورية مصر العربية السفير القديم عثمان علي وأخوه فو أبكر علي ده سلطان هن تنجر في كليكري تراب الدقنة الجسمان الاثنين بجوبهم اليوم الساعة 12 أمينة زكريا زوجة الكونسيه عثمان قنبو قاعده في كارتيه قجي شرفه تشكر كل الاهل البر والداخل وخاصه الشباب انا كارتيه حقهم قجي شرفه اللي كان حضروا في فاتح انا بنيتهم حليمه عثمان قنبو وتشكر كل الاهل والجيران واصل بلاغات بلاغ اسرق

أنا 40 الشيخ رمات يونس الإمام غوني يونس الرئيس فلج بشي جيمي دنكي ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم ولدهم رمضان ولد الشيخ رمات يونس تبقى اليوم الأحد في دقي آلايا إليه البلام بوبا عبد القادر. نكرر الشيخ رمات يونس الإمام غوني يونس الرئيس فلج بشي وجيمي دنكي وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم. أنا ولدتم المرحوم رمضان ولد الشيخ رمات يونس السرقة دي تبقى اليوم الأحد في هلة دقوي آلايا هلة بلاما بوبا عبد القادر الساعة 8:13 دقيقة. نمشي لمكنة الفن نلقوا الدياية وبعد الدياية كمان النشرة على الدارجية.

0: التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: تسمعون استماع تراريشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو جدة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. رئيس الوزراء كبير لكم السفير اللمي حلينا كان شارك أمس في عملية الحساب العام للسكان والسكن بعد ما زاروا الأجان ريسانسير في بيته. المندوب العام للحكومة في جنب بلدية جميلة أمينة كوجينا كمان رأست حملة نتوية بخصوص يعني تطلب من السكان عشان يشاركوا في عملية الحساب العام للسكان والسكن الدور رقم 3. في الغرفة انت التجارة كمان بقت توادي دورة تدريب في مجال كيف يقدروا يعلموا الأمين عشان يسووا الشواكيش انت الإيدين عن الأمين. والكاتبة التشادية إيمان عبد الله نورين كمان قدمت كتابة الجديد اللي كان كتبتها عنوان شات واحدة بألف لون. فدي العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا كان شارك أمس في عملية الحساب انت السكان والسكن بعد ما زاروا الأجان ريسانسير في بيته في تراجمر النسمه عن العاصمة أنجمينة. هجاو أبيب أمر والتفاصيل.
2: الحساب السكاني هو سيلة تنموية من خلالها بقدروا بوفروا بيها بيانات حن عدد السكان العايشين في تشاد. والحساب السكاني بنتي مؤشرات اجتماعية واقتصادية بتساهم في حسنين الخدمة العامة وبقوي النمو الاقتصادي لحياة المواطن وظروف هنت المعيشة حقه. فدا بدت الحكومة العملية هنت الحساب السكاني في يوم 20 من الشهر الفات في نسختها رقم 3، وأشرف في العملية دي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو الهو أبو عن الأسرة الأول لبلدنا تشاد. ورئيس الوزراء السفير ألمي حلينا هو كمان أدى واجب عن الخطوة الوطنية المهمة اليوم السبت يوم 4/7/2026 وقام بالواجب الوطني كتابيا. استقبل رئيس الوزراء في بيته القاعد في حارة سبنغالي في الدائرة الثالثة هنا في العاصمة نجمينة. استقبل فريق من التنسيقية هنت الحساب السكاني الفي قدامهم المدير العام توم شريف بيلو وكمان معاهم المدير العام حن المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والديمقراطية. رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا شاف الحصيلة هنت الحساب السكاني من بدايتها لحد هسي وكيف ماشي. بعد دا رئيس الوزراء مع المسؤولة هنت السجلين الحساب السكاني بينبيو فيديليتي قموا طرف وسجلتها في البيانات حن الحساب السكاني هو وإيالة بصفتة أبو حن أسرة سجلوا في عملية سرية ما شالت وقت طويل ودا ببني معلومات محددة بعد الأسئلة الدقيقة. رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا بعد سجلينا رافق الفريق حن سجلين الحساب السكاني وأداهم برا خشم بيتا وشاف البيانات هنت السجلين اللي بتوصف بكونه هو أبو حن أسرة سجل خلاص. نذكركم بكونه عملية هنت السجلين الحساب السكاني في نسختها رقم 3 والكام بدت من يوم 20 من الشهر الفات ومن المقرر بتكمل في يوم 9 من شهرنا القاعدين فوقه، لكن زادوا مدتها لحد يوم 21 من شهرنا القاعدين فوقه. ده حسب كلام هن المنسقية العامة هنت الحساب السكاني. والحساب هن السكان ده بساهم وبدعم كل الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
1: الجواب بمر في نفس الموضوع أمس ظهر المندوب العام هنت الحاكم في جنب الميرين العاصمة الجميلة أمينة كوجينا كان رأسة الحملة التوعية عشان يطلبوا من السكان عشان يشاركوا في العملية انت الحساب انت السكان والسكن الدور رقم ثالثة. خلينا نسمع للأمير العاصمة الجميلة سنوسي حسن عبد الله شنو قال في وقت الحملة.
3: Recensement de Maïnda en parti politique, Maïnda en Gabila, Maïnda Khoumana Nafar, en recensement de Yokushal, Tchadim Kouloum. Anina Finjamena Belassas, Boul Asima. Quand ça a le tourne, Anina Finjamena de Naskam, Bezep, Manadron, Loko, Anina Malunen, ou la Tarata Malun. Anjamena Mache Kebiga Dossier, Nazale Hadmou Filidara, ou Anina Fil Balidiat, information ou Dina Maïnina. En recensement de Foursa, Nord Information Finjamena. ناس دول لقابهم شو بيوت لبيوت وناس في أي أرنصما وافكين وجاي خدمه الرسانصما اليوم ماشين 33% وفد لنا أيام هذا الجايدة خلينا نقوف عديل ونسهل الأمور لناس اللي يجوا في البيوت لكلام الرسانصما أي زول في كارتي هجا في بيتا واجب يسوي سنسيبليزاسيون على قاعدين مايا الرسانصما هذا مهم لشاد ومهم لنجمينا أي زول يقول أنا جاي بيت ما عندنا هوبيتال جمينا ما عندنا كل جمينا ما عندنا سيرفيس كي والشيء الحكومة بيسي والبلدية تسي لا بلا بلانيفيكاسيون بلا دوني ما بقى نقول لكم تقوموا فوق تقوفوا تسهل الأمور ليش الرسانسمان جمينا دا بنجا
1: الأمير العاصمة جمينا السنوسي حسن عبد الله يتوب في ميكروفون راديو تشاد الكادنا مدت لي الزميلة عزة علي اللما. وكذلك في نفس الموضوع الرئيس الاتحاد الصحفيين التشاديين محمود عباس كان سوى مساء فجر نقطة صحفية في مقر بيت الصحافة التشادية هنا في العاصمة نجمينا وطلب من كل المؤسسات انت الإعلام العامة والخاصة عشان يقوموا بدورهم عشان العملية انت الحساب العام الثالثة انت السكان والسكن ده تنجح بصورة كويسة. نتابع لكم دائما من نشط الأخبار لكن بعد فاصل. في الغرفة انت التجارة كمان بالتعاون مع المؤسسة وادي التوغولية كان نظم دورة تدريب في مجال كيف يسو الشواكيش انت الايدين على الاوين وتستمر الورشة دي كمان لمدة انا يومين في صالة انت الغرفة انت التجارة هنا في العاصمة الجميلة. الرئيس انت المساعدة انت الشركات الدقاقة في لب الغرفة انت التجارة بنجي سيلفين هيد كمان تكلمنا بالتوضيحات. خلينا نسمعها.
4: Une journée internationale coopérative. Soyez-nous foga lancement, en formation, en avin, en sac à dos. Nous baïdons avin d'ol la tukulu, soyez foga entrepreneur en au commerce al dougag d'ol la. Baïdons de ya tukulu, ya gitariso commerce en au, ou ya tukulu chez la autonomisation en au, min formation da. Avin alouenoukulu, ya gitari alga, achara ou la ishin, en ayala, soyez foga autonomie en au, tali alga, chocolat en au, aïke, soyez foga min entrepreneuriat, commerce al dougag d'ol la, le sac da. Chocolat en chambre de commerce, alium soyez foga formation de chambre de commerce, soyez ta kalas. Gukurawa ifi Don Bosco ana partenariat be design ma chambre de commerce a windol gay so foga formation akarbatan o formation da yamti be gidam wala maga yarete yini gay so foga batan ma awin al awal al asama alga formation da kuma kuli benefice mi formation da bayrin ya tukulu i so shia shia o yantle ya tukulu shokor wai ke so foga lancement na entreprise na debre ma formation da ma activite na
1: بنوجي سيلفين دي رئيسة انت القسم انا مساعدة انت الشركات الدقاقة في لبة انت الغرفة انا التجارة نتشات سميتوها في ميكروفون انا راديو تشات كان مدلها زميل حسن موسى حسين. في المركز الدراسات والتدريب من اجل التنميه السيفوتيني في العاصمه كمان الكاتبه التشاديه ايمان عبد الله نورين كان قدمت كتابها الجديد اللي كان كتبته تحت عنوان تشات واحده بالف لون. المناسبه كان بقت بحضور الكثير من المثقفين والناس اللي بيحبوا الكتاب والقراءه ومعزومين اخرين كتار. مصطفى بشاره محمد والتفاصيل.
5: تشات واحدة بألف لون ده عنوان الكتاب الكتبته التشادية إيمان عبدالله نورين، والكتاب ده يتكلم في وقين الشباب والسكان عشان يعيشوا سوا ويحترموا القوانين هنا بلدنا تشاد. والكتاب عنده 95 صفحة ومقسم إلى 18 فصول، وأي فصل يحجي في أهمية السلام وقرين الإيال الدقاب ويتمسكوا سوا عن بين جميع القبائل التشادية. الكاتبة التشادية إيمان عبدالله نورين حجت في أهمية الكتاب.
6: دولة فوقها مشاكل قبائل يردونا ما تنبني بالمشاكل، لازم نسوي وحدة ونعيش بالسلام والتعايش يعني مش كي كانت دولة تنبني دولة بمشاكل قبائلية بتفرقة بأشياء زي دي دولة ما تنبني لكل شعب تشادي خلوا منكم المشاكل القبائلية.
5: ونذكر وقت عرضوا الكتاب كثير من الناس الحضروا كلموا وشجعوا الكاتبة في مواصلة الكتابة، والكاتبة ولدوها في سنة 2009 وهي أصخر الكتاب التشاديين.
1: ماجي محمد عبد الله الساعة 8:25 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا برات نجاتي دي نشرة الأخبار أنا اليوم فجر. شكرا لكم أنتم الغالين تابعونا حاليا من بلدين ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. نشرة جهزوها مصطفى بشارة محمد هجها وحبيب ورو قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي. قيلوا أوارك بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسمنا سمعت رادشات بعد ما سمينا النشرة على درجية قدما زميل جمال عبد الناصر شيبا بكي وسمينا الفنان الشادي الكبير آدم قاسي كلوبة الدقيل أغنية مرة جميلة إن شاء الله. نرجع للستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات. بلاغنا وفا عمر عبد الله جدة موسى محمد تدونة موسى إمر معلم إبيت إدريسة بلام خالة إدريسة وصولي كوجة معلم آدم يونس الشيخ حسيني حسنة الحاج رمات إيسا محمد الفحيل محمد حامد عبد الواحد طاهر بلام إبراهيم ماماني بلام عبدو عبد الرحمن بلام حسنة بيري الشيخ حسنة الشواني لوم الحزن ببلغوا الشيخ جبرين قدوري الحاج إيسا آدم معلم حسب الله حسيني وكل الأخوان في نجمينا معلم حسيني مكايلة القوني شايبو آدم الحاج محمد حسنة الحاج جبرين إدريس وكل أخوانا في مدينة كسري فارا موسى في الجنيني ديناء دنا في ماجيتك الرئيس حسن الجلم في أنكنجو شد إيسا في أدري كفتر إمام في فرشة الطيري بلام حسن أمباري محمد حسيني في فايل جوز ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأختهم مريم موسى ماتت أو الأمس الجمعة والسرقة تبقى اليوم الأحد في رفاق إليه بلاما خالة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. دائما من بلغاتنا الوفاء الضيفة عمر أبا الزين عبد الله الشيخ عبد الرحيم سيد بلاما بوبا عبد القادر الرئيس فلج بشي الشيخ رمات يونس إيسا رخيص الشيخ أبا شنقارو كبير بشارة معلوم أجدت علي حسن الدنقس معلوم محمد آدم محمد كولاي بلاما إدريس محمد بلاما الحاج أبكر بلاما بركة حسيني بلاما علي عمر بلاما نور إبراهيم الشيخ إيسا جدة الشيخ آدم ممرحال الشيخ دنا محمد ديقرشو الشيخ خالة بشارة بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين الشيخ أبخريس مومن الشيخ بشارة سيد وفاطمة عطيفة عمر لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة أنا أخوتهم اللوانة توما سيد ماتت أمس السبت والسرقة تبقى اليوم الأحد في دقي الله اللي تبلام أبوبا عبد القادر الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. دائما من بلغتنا الوفا الشبدة كانتوا اللوان هارونة أبالي جدة محمد إمر أبو أخي بلام أبكر حسيني بلام أحمد تولى كشلة حسنة آدم ولد الحاج أبو نصيب عمر آدم بلام أبو يو حسنة ما وندي آدم إيسا عبد الرحمن فكي بشارة حسنة بلام عبد الله آدم بلام حسنة موسى إساق صالح إبراهيم رمضان آدم قربة بلام قربة كمسلوم بلام حسنة جيمي اللوان دنا آدم بلام محمد أنجدات بلام محمد أبديقة اللوان نقار كليسم اللوان كشلة الندينيني دلقاء أخونا بكر بلاما بكر هارون بلاما عمر جبرين بلاما عربي فضل بلاما ماوندي محمد بلاما أصيل بلاما الحاج الحمدو بلاما محمد زين بشارة داود إيسا الشيخ عبد الله إدريسا بلاما حسن الفاروق بلاما الحاج جبرين بلاما بسكين بلاما قوني فنجمين كورة اللوان محمد أنقانون بلا محمد ديسا بلا ما حسين عبد الله بلا ما مكايلا جينو بلا ما حسين ولا أديا بلا ما زكريا هارونا بلا ما آدم حسنة أمباجي بلا ما جبرين أبا إيسا بلا ما حسنة دنقسو دبيتي صالح ولا ميد بلا ما جدة أخي تلقي سيفة جدة شيخ ترما بلا ما جبرين بلا ما حسيني والد الجيلو دبيتي عبد الرحمن فاس الغوني قلديما اللوان ولا كاكا الشيخ عبد الله باتو الشيخ عبد الله بوبو بلاما حسنة عبد الكريم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأخوتهم حج حليمة وشم ماتت أمت السبت والسرقة كمان تبقى اليوم الأحد في دريسة كانتون الفاس الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 أنا شكر عفوا
كلثوم عبد الله جوجا تشكر كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة وخاصة اللوان عمر وكل إيالة في جملمة ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت الكرامة ووقت العروسة تقول الأهل الله يأجرهم. فالآخنا فرحة السيار جبرين في كتية جيل شهر 60 لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولد محمدية السيار وأروس أنا أخو محمد جبرين الأروس على رأس الاثنين بكونوا اليوم الأحد والعزومة أم باكر الاثنين في كرتية جيل شهر 60 آخر بلاغ إسيني أحمد هذا بلاغ أنا فرحة آدم أحمد خالة دنا ساكن هارون دليجي موسى آدم هارون غندا أبا بشارة حسيني محمد ألقوني حسنة بركة محمد إدريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني خير الله بشير حامد تجيمي كباس جدة عبد الله عثمان هارون ضهية إما بلاما لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا أخوهم حسيني أحمد العروس تبقى أم باكر الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في بلت قريضايا اللي تدلقي موسى آدم الحفلة بهية الفنان أبا صالح الساعة 8:38 دقيقة نمشي للمهندس الكبير مهندس المهندسين مهدي ويسمينا منا أغني.

0: مستوى الكالي كاكب سكين دول رجالة
1: فقط
0: دول رجالة ألهم عاد رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عاد رجالة ألهم عاد رجالة ألهم عاد رجالة سيدول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة
1: أجبر
0: عاد رجالة

0: بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلك طبنا القلب كالضبيط انقذ دي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمان دا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رب اللي نزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رب اللي نزل راه القريم ياسر ولدتهم ضربات رب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجنة دخل الدنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فان والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قرية والمهمة كاك دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر دون علي المنجا
1: يا الخضر من بمن
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال نادوا ما علي والمهم بلا ما تقنوا دول خلي المنجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال الرياض المنزل خليل مجالا لرمات وانصالي كاك اللوان ضرب التراب اللي ننزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي ننزل را الرجال نادل مالا ضربت تراب اللين آمد الأيام ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

قبل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلبنا جردة من المكهور دوا قلب تخرى هادي وراء بلقى جمال كابل من عفر الكردسة الولد اللي لنته في زمان ندعى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الإمير مدايمة دايمة السمي أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كربو دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو اذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال ادي ما على موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو اذ الشراب بلا ما علي والمن اليوم انا بك كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مرقا الاجمري مول معلم خلي ادي مرقا از الشراق انا بك لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلق مثل الاج مهما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي انا يا لما نامي انا يا

مسلمين وسيمان تراد الشات في كل مكان في 23 ولاية الوقت تم عشان تلقوا برنامجكم على الأسبوع ما يطلبه المستمعون للمسلميات كونسيرت وزوديتير طلب المسلمين تنادوا الناس الترفوم قمت سوا سافرت سوا اجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي وشات وده في نمران التلفون 61 53 53 20 ونمرو أنا تيغو كمان تقدر تشارك فوق الزول المالكة الارتال كمان بشارك في نمرو أنا تيغو 94 94 09 53 المرة واحد مالكة أبل اثنين كمان إننا نمرو اثنين أنا SMS رسالة بفرنسي وبعربي وأنينا نترجم لكم 66 74 15 89 60 60 24 10 5 8 9 تيغو 93 33 24 90 3 30 3 20 4 10 4 تقدر تكتب رسالة وأنينا نقول لكم الأغاني الجميلة والأبيلات كلها كي اليوم معنا المهندس المهندسين كبيرهم مهدي محمد عبد الله دكتور انجينير بلان في الأونما هو بتألوم سايق المكانات قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض عندنا كمان ضيفة مسمية كبيرة معروفة لكن هي بس عارف نفسها نمشي أول نسمع فاصل غنائي وبعد دقيقتين ثلاثة نشيلوا الأبيلات أنا المستمعين كابي تقليد

0: Allô. Allô, Issacha. Allô, Radio Tchad.
1: Allô, salam alaikum.
0: Alaikum salam, y'a tout m'ana.
1: Alhamdulillah.
0: Issacha, min malmouzi.
1: Issacha, Ahmad.
0: Min malmouzi, Issacha, qui est malade. Allô, Radio Tchad.
1: Alhamdulillah, que vous toi, j'ai mis notre tout là.
0: Allah, bikhir, aïe, tu goul, sabar khir, l'aïe, tu, Issacha.
1: Mana sa zamira adam saytu malmouzi.
0: Aïwa.
1: Ramadan kada de yuno samata fati Issacha Hissen.
0: Aïwa.
1: Ta kusu min jarka jira jana ziyara.
0: Aha.
1: On a shukrum katir la bashin ila bu inshallah.
0: Ah, shukran katir salam lak inta min malmousi wa rakhia Yahya wa kull al ahl garim tabawna min malmousi hinak fi wilayat Gira. Alo Radio Tchad.
2: Alo, assalam alaykum.
0: Alaykum assalam wa rahmatu maana.
2: Mata Adim Jibrin.
0: Adim Jibrin amardo.
2: Na maana faza.
0: Aha, tu kur sabal khair la yatu.
2: Kan kur sabal khair la al ra'is al grand frère atjani sir ramat kayi huwa li kull usrata.
0: Aywa.
2: على قصف الخير للمحدث الرفطاني ماك لي هو لكل عسرته
0: مرسي
2: وبحين نقول قصف الخير للرقية هناك من عبد الموزي
0: أيوة
2: على قصف الخير للرئيسة والأميرة جواير الشمعان وحرم بنيتة
0: أها
2: على قصف الخير للنورة التسليمان والحج الكرية هناك من بسن شريف عبد الله هناك من مساجد
0: أيوة
2: حسين إبراهيم جعفر هناك من دبيا أبهيني نقول صباح الخير طاير درما جبرين خير الله مكايل محمد وفندي تا وقرص هارون
0: وأخيرا
2: وأخيرا ما ننسى كل المهبين لإيرنتي وما ننسى جروب إيرنتي إن شاء الله
0: شكرا كثيرا ألو عبد الله والسلام

0: ليا
1: وما
0: ننسى ما لبى من كاب كامرون
1: شكرا
0: والتحية تبايا لكم كلهم
1: شكرا كثيرا شكرا للمستمعين انا غادي تشاد عندنا ضيفه داخل الاستوديو صباح الخير
2: صباح النور والرحمه والبركات
1: اسم الكريم يعطي معنا اليوم جانا ضيف الاسم الكريم
2: الاسم سمحه محمد سمالو محدي الملخبه بلا برنسيس دي ديمبي من رومبون حمام
1: برنسيس اي ولا دو
2: برنسيس
1: اي
2: انا اي
1: طيب سمحه انت عندك كم سنه قاعده تتابعي الاذاعات وخاصه راديو تشات
2: أكي أنا إذا أدقلنا سمعت أول من أنا صغيرة أبوي يخط يسمع ده خلاص أنا كل قاعدة جنبه ونسمع وكي خلاص يوم من الأيام ده أنا كل خلاص
1: بجيت
2: أدريس ونسمع إذاعة ونشارك عدة مرات نسمع إذاعة إرنتي عشان أخبار صحيحة وبلاغات ده ده من أعداد والتخاليد تجينا من زمان كان ده بس أنا حبيت الإذاعة شديد وكنت مستمعة ويا اليوم كنا نشارك ونتابع في الإذاعات
1: اليوم جيت
2: وجيت معزوم
1: أكيد
2: من حوله ده أول مرة جيت في أنما هنا في الاستديو
1: أوكي أها وتقولي صباح الخير يا طول الوالد الوالدة والأخوان والأخوات
2: أكي قبل كل شيء نقول صباح سعيد ونتمنى راحة سعيدة وطول الأمر لوالدتي العزيزة فاطمة إبراهيم وللوالد العزيز محمد معلوم محدي وأيضا للبيتي السيد حقي كادي كاجول ولبيتي أشوف بكر وآدم حسين وأيضا نقول صباح سعيد ونتمنى طول الأمر لحبيبتي أشوف علي هارون المريودة وللخالة العزيزة المخترمة خالية محمد صالح الدمير صافي الناس بقولوا الخيانة بتكافي للوالد علي هارون لأخوي أنا هارون علي هارون وأيضا كل المستمعين والمستمعات بدون فرس لجد
1: شكرا معنا مستمع في الخط الو راديو تشاد
3: عليكم السلام
1: مرحبا يا معنا
3: مرحبتين معك عشان احمد كبيرنا
1: اوه المستمع الكبير من كارتيه نيل كليرك
3: انت عافية
1: قاعد عافية اخوي
3: بقول كل سنة طيبين نسلم المعزومة معك دي
1: اها سمها محمد البرنسيس دي ديمبي
3: انا احكي لك انت ولاسرته ولسمح محمد
1: ايوه
3: وما ننسى عبد الأبي وأولاده محمد آدم
1: نعم
3: في الكلير الله يديك بلا أمه
1: آمين إن شاء الله
3: نقول محمد أحمد أمه مرضانا في اللبتان
1: الله يشافيه إن شاء الله وشافي كل المرضانين نعم
3: ملعب من كامارون
1: أي
3: نادي لي طاير درما
1: أي
3: ولكل المستوين المساعدة سمها سلمتها كثير ألف مرة سلمتها
1: أي كمان قاعد تسمعك إن شاء الله
3: أنت لا التليفون
2: كبيرنا كيف الحال؟
3: عم تايبين
2: تايبين أخوي من المدة وين حبسي العافي ما إيالا عافيسي
3: الحمد لله
2: إنزين حلو العافي شكرا
1: أي ساخة أحمد من ملموس للمرة الثانية ألو غاديو تشاد ألو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام
4: ألو
1: ألو مرحبا يا تو معنا ألو أي ساخة
4: ألو
1: ألو نعم عندنا مشكلة أنا ريزو إن شاء الله قبل نادينا للتاني مرة وأني تحت الخدمة إن شاء الله
4: ألو
1: راديو تشاد ما عندك ريتورا خط راديو جنبك
4: ألو
1: 61 53 20 94 94 09 53 أنا في خدمة المستمعين أنا راديو تشاد في 23 ولاية وما نوصل المستمعين قاعدين متابعونا من مختلف الكارتيه من مدينة كسري ألو
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: السلام عليكم
1: الحمد لله يا تم معنا ومن وين
4: إساقة من مرموش مرة ثانية
1: إساقة تفل هان قاعد أفي أيوة
4: والله الحمد لله ما ننسى الجرام سير يا أخوة أمير الدريكتير موسى كاسين من جدتين الهاي زكريا أخوة جيل من كوربو أحمد أربي من جدتين وما ننسى ما ننسى في مرموش مما شريف سالي جبرين حسين عثمان عبد الجليل جبرين عبد الرحمن
1: رخية يحيى
4: وما ننسى وما ننسى هنا سجر بسعيدي الكريم فكر فالي قد جنوته ساكن سافي محمد عبد الرحمن
1: أيوة
4: وما ننسى بكر بكاي من البيادة
1: وأخيرا
4: وأخيرا ما ننسى المسلمين كله بصفة
1: يعني يا كمان ما نسيناك وانتو وكل المسلمين الكابتين غادي

0: تياتينا من ولاية جيرا شكرا كثيرا سوساتس انكاترا سنكاترا فين هلو غاديو تشات
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: مرحبا يا تبانو من وين
1: معك البتفرير جمعي محمد من هارج المحن
0: أيوة تقول صباح الخير لك أخوي
1: قبل كل شيء نقول صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك
0: أيوة
1: وإيه المهندس أنا اليوم الروطانة معك
0: ده مهندس المهندسين أيوة
1: نقول صباح الخير للأبي الكريم محمد المرد محمد الرئيس
0: أيوة
1: نقول سلامات كثيرة
0: الله يسلم إن شاء الله
1: الحمد لله نقول له صباح الخير للجراند فري الحاج محمد محمد بن محمد اسام محمد جده طاير وهناك كمان انسى الجراند فري هواي مجدي بريدانت
0: ايوه
1: عبد الكريم حبيب الملايين عبد الله ابابو
0: نعم
1: ومن انسى الجراند فري ابكر طاير دنا
0: ايوه
1: ابكر محمد ابكر
0: اها
1: وبالاخير ومن انسى كل المستمعين المستعد البارف بن محمد نهارك بالمية
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل الناس كلمه على راسهم مع الدليجي حامد محمد شكرا كثيرا الو الرئيس كبير
2: الو
0: صباح الخير الرئيس الو
2: الحمد لله
0: كيف الحال
2: الله يبارك
0: بارك الله فيك
2: خير اخي
0: يا واد تقول صباح الخير لياتو
2: صباح الخير لايسا لاج
0: اها
2: صباح الخير لايسا جده
0: اها
2: صباح الخير لادم الشريف
0: ايوه
2: صباح الخير لسام جده الشريف
0: شكرا كثير
2: في الاخير ما ننسى جده كلها
0: شكرا بارك الله فيكم ما نسيناكم كل الناس نقل مين يقول لكم صباح الخير من غاتي وتشاد شكرا
3: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تمانة ومن وين
3: ما صار درو مابا من داخل مشاك
0: كا مشاك ابو ظبي
3: المسكين ما تلاقي
0: هي ترى وقالوا في الخريف ما تمشي
3: اكيد ده كان لا شك
0: ايوه
3: اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك
0: ايوه
3: وللمهندس الرمضاني ما
0: المهندس الكبير مهدي محمد عبد الله ايوه
3: وهنا الاخت المحترمه سما ماما لا فرانسيس ونقول صباح الخير لك لملك الملوك ما لبى ماما من مدينه كزري
0: ايوه
3: وهذا مرقصه شيف دي كانتون وزوجته
0: ايوه ولدن بشاير
3: ولدن بشاير ونقول صباح الخير لك لجراند فري علي زادو دانو وجاسيل موسى وهناك هو ادريس والشيف علي هارون وجوار الشمو ادم وجاش حسن من قبيل
0: نعم
3: عبد الله دانا ادم وهنا ماجور سريع القاسم ونتمنى الشيف العاجل للدكتور حسن الغوني
0: الله يشافيه ان شاء الله ويشافي كل المرضانين
3: امين ان شاء الله وهناك بلي يوسف ويجام مدام سيلفا شيشي الشيخه حجي توريه بيبي توريه كاسين وتوريه قبيله محمد قمر عيشه محمد قمر هو محمد قمر
0: واخيرا
3: وهناك طبعا لمحيح داوود زكريا وهندي ما مستمي
0: الو غاديو تشات
4: عليكم السلام
0: مرحبا
4: مرحبا يا استاذ الرئيس جاني سير
0: انتوني شيشاهي ها
4: وين
0: كيف الحال اخوي
4: مرحبا بك اخوي
0: هيا تقول صباح الخير يا تو
4: انا قدم كل اسره تجاني سير رحمه ابن من كريمات
0: ايوه
4: محمد ادم وتا درما حسن كبرنا ما زوجي تلاسيل هذه سما محمد الشوفه هارون هو ادريس
0: اها
4: جوار الشمار ما بنيت حرام وما نسينا عبد الرزاق البنون التربي وما نسى مايا داود والسالوب والسرطار شاب نضب الشايب وقشب هذه طائر
0: ومر البيتي
4: سير هارون من مندو وفرس هارون عفين بتاع وعالم جبريل من
0: ايوه البيتي. نعم
4: وقلت نصارى وما نسى عبد الرمي سيك المان عبد الله سمان عصام سينمانغا
0: واخيرا
4: واخر ما كل الاعضاء انا قرد من راج الشات ما فوق الراس
0: شكرا انتوني شيشا شكرا طاهر درما من مشاغا نقول لكم صبر خير من الاذاعه الوطنيه التشادي الو غاديو تشاد الو
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تو معنا ومن وين؟
5: اسحاق احمد من برموز
0: اسحاق انت شنو اليوم ده جبدوا لك ارتيل لما هناك ولا شنو اللي بيتيكو شغلك؟
5: انا من قريب ثلاث سنة كي الراديو ما شاف تقريبا ما تبغى تغني واسكت فوق
0: كم سنة انا بقيت تيجو انا النور درا
5: كان هو لقيت 30 دقيقة تقول لي انا بس
0: كيوا كم عشان كم شهر الراديو ما في هناك ده
5: maran tayna secrétaire al-kabir Idriss Idriss tay
0: ay
5: ya ko Muhammad Umar Ramadan
0: aha
5: wa maran tayna ku jeer ko ya gar ru
0: aywa
5: wa hina fi fi bubu wa Abdul Abdullah
0: aha
5: wa maran tayni tay ko do al-mawruf de remo
0: aywa
5: wa maran tayna fi bitin taybi isha taybal makana
0: mhm
5: wa hina maran sa fi kokoro Abu Direka
0: aywa
5: ومانا سينا قاتو عبد الحادي ممثالي بابا يارو
0: أبو الإيال
5: أيوة جمال عبد الناصر حسنة عادل
0: أيوة
5: مريم الشاعر محمد
0: نعم
5: ونشكر المستمعين بصفة عامة
0: شكرا كثير
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
6: تعرفي بالفخامة جاني سر رمضة فيها
0: الداب الناير بين مكة والجزائر
6: أكيد أنا بس
0: كيف الحال؟
6: علي بخير خرافة ما عندي
0: اها تقولي صباح الخير يا تو جواهر
6: قبل كل شيء اقول تحية صباحية لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
6: وللمهندس الرباطاني معك
0: ده مهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله
6: المهندس الكبير مهدي محمد عبد الله
0: ايوه
6: الزفت تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم للذكر الاخت العزيزة المحترمة اختارا ابراهيم
0: ايوه
6: والله الف مبروك بتمال وايال بالتفاد ونزال تبارك الله لامي انا الرئيسه جاي حاسم من جروب ابو عيشه
0: ايوه
6: تبارك الله لاعضاء جروب راديكات علماء الاستاذ علماء صفي الراس وعلى رقم صاحب مقامه الجاني سر رماد محمود ذكر حماد منصور حسن هندو احمد جنبه قلتم صالح ادريس علي زاد دنو عبد الله دنا ادم
0: نعم
6: تحية صباحية لأسرة الكريمة أسرة مسمى جال تكبير البلد تبارك الله مستمعينا أنا مدينة مهاجر القدرة الجديدة القدرة
0: أها
6: مدينة البشم درادر هلية المسكين والقادر الما بعرف قيمتها فقادر البسكنة إلا التاجر
0: هي ترى
6: تبارك الله مهاتم يونس محمود لارين لتامينة النور أحمد النور لمدة سلامات تنصري سنتجيل
0: نعم
6: محمد حامد تبلم بنسانتي
0: نعم
6: تبارك الله مستمعينا الكبار دي بيتهم متطاير عمر دهلوب جو بنجو
0: ايوه
6: ثم الدابا كان المسك البكان ما بي ادم ازيد افغان
0: واخيرا
6: ما ننسى حسن احمد كبيرنا وزوجته حبسي العظيمة هلالة كلار محمد ادم نتمنى الشفاء العاجل لوالدته
0: الله يشافيه ان شاء الله شكرا الو غاديو تشاد مرحبا يا توما الو من وين
7: أبوها من
0: محمد بكين أنا أعلم أننا بكين ده قايش ألو كوبا نازلنا بروفنسة نجيرا
7: كيف كويسيرا
0: ألو مرحبا الحمد لله
7: الله يبارك فيك
0: فضل أخوي تقول صباح الخير لي أتو
7: نقول صباح الخير لجرام فرير حاج زكريا ناصر
0: بريزينا أيوة
7: نقول صباح الخير
0: وكان أقدر لي كتيرا
7: أنا سعيدي محمد
0: أي
7: أنا سعيدي رمضان تحشيمي أنا سرعي لي من أمباجو أكيدو سيجيب وما ننسى كل المستمعين
0: شكرا كثيرا مرسي ألو غاديو تشاد
8: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تومان من وين
8: معكم صلاح الدين عربي متر تاير من بردو بردو سيتي
0: كي بردو بردو سيتي بتان
8: بردو بردو سيتي شغل
0: قالوا عن نيجيريا سيتي ولا نيجيريا اسطنبول وبردو بردو سيتي كمان
8: بردبرد سيتي
0: اها ومشاق ابو ظبي تفضل يا بردبرد سيتي
8: صباح الخير لك انت وكل اسرتك والمهندس الرباطاني ما ومال وعاملات انا راديو شاد بقسم العربي والفرنسي
0: شكرا
8: ونقول صباح الخير لجواهر الشمون نصر النصارى فردوس سليمان نقول صباح الخير لسامها محمد لفرانسيس دي ديمبي
0: قاعد معنا في الاستديو
8: سلمت كثير وسلمت وسريسا
0: ايوه
8: ونقول صباح الخير هناك للجرانسير امني عربي ويالا ابو بكر ومصالي وابا عربي ومنصه وفردوس ونقول صباح الخير هناك لكل الامال وعملاتنا جميعنا في انكاس وما ننسى لكل المستمعين والمستمعات الحالية
0: قبل لك انت وكل المستمعين هناك من بردو بردو بسيتي نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد نرجو للضيفة الكبيرة والمستمعة القديمة المختلفة الإذاعات لكن خاصة غاديو تشاد سامها محمد انت في البداية بقيت اوديتريس دخلت في اي كاف في البداية سنة كم؟
9: أوكي في البداية ده دخل في كاف جاي فيم
0: ايه
9: خلاص ورا كمان مراك مين كاف جاي فيم قاعدة في كاف 92 فاس الخمسة هسا
0: رمدوس نعم
9: ايه مثل ده
0: وشنو الفرق بين الكاف زمان والكاف هسا
9: يا سلام انت فرق كبير مرة واحد
0: مش شنو كيف
9: يعني انا كاف زمان ده كدار اسبوعي توم حتى نمشي نلم ده مع أجلة وأول ده ما عندي نسيج ذاتك في البيت بس نفتش الزول كبير وهو المستمع القديم ده خلاص أنينا نلم في بكانة ونقيله في بكان دني إشانجي ومستفقين جدا جدا ما مشي اليوم اليوم ده ما شاء الله الشيء موفر كتير وما عندنا نية نقدمه الكاف
0: يعني زمان ده في مهنة شوية عن بين الأضاهن مختلف الكافات
9: أكيد
0: ده كافات كلها نكون أربع ولا خمسة بس
9: ما كتير
0: أي
9: خلاص نلمه في بكان ده تقول عندنا قدر ما تقول عندنا اجتماع ولا كيكنا والشك دماش بس نلمه أي مش ده لكن هسه ده التكاسل كله بيجا كتير والتليفونات كبار كله جاء خلاص شخل الناس هسه يعني الإزاءات كل الناس ما جا يسمع مثل الأول
0: نعم كان في كاف هسه لي فرحة ولا كرهة لا تمشوا تقوفوا معي لا تساعدوا ولا تمشوا تقوفوا في القدر كي تخدموا الناس
9: في القدر نقوفوا والمساعدة معنينا عندنا كيس قبل الأزر ما بجدا كيس أجينا قاعد كيوم أدر جنا نفرد مشل كان أزر أنا فرحة قرسي كي كان كرحة قرسي مثل ده
0: نعم
9: ده زمان ده عندنا ليا مشكي كني
0: ويا هسه كل اسامه دي قاعده في اف ام في كاف 92.5 ولا
9: اكيد قاعده في اف في كاف 92.5 المكلفه بشؤون المراه
0: ما شاء الله تبارك الله وش دونك ما لا اليوم ذاك الكافات ده اليوم راديو تقريبا 10 و6 ولا 10 وكم بين جمان اف ام ما في مهنة ما في احترام السبب شنو
9: أكي الزمن ذاته هسه بقى آخر الزمن والإيمان كله بقى ضعيف أسباب ده بس نادي واحد ده في البيت كله ما بالآلج كيف بجي لكم أنتوا في المجتمع تعالجوا صعب ما تقدروا تعالجوا لكن البعض ده عندهم مهنة وتكاتف زي أنا الزمان ده بس قاعدين عايشين
0: هسه كله في بعض الناس قاعدين شايفه كان في زول عنده فرحة ولا كرهنة بلومو وبمشو
9: أكيد جاب بلومو وبمشو مع مقصرين ونتمنى الترابط ده بقبل زيها أنا أول
0: طيب شنو رسالتك للمسلمين والمسلميات الحسة قم دول طبعا زمان في فرق في احترام متبادل في مهنة من بين الأضاهن الكف وحسة ده شيء ده ما في شنو رسالتك لأخوانك ولأخواتك الأعضاء في مختلف الكفات في الأصل من جمعينها
9: أكي أنا نطلب منهم المفاهمة ده أول شيء والإحترام ده أهم حاجة أنت الإنسان ده نفسك ده أنت بتسوي جواد وتسويه ماركولا أنت تخترم نفسك قبل ما تجي للناس وقت الجديد ده تخترمهم اليوم خاشم الباكل ميلي ده كان قالوا فلان ده زين ده أفضل من بقولي فلان ده ما أجيب وكي وأنينا ما عندنا بعد مننا ده ما عندنا احترام للرؤساء حقنا الكافات ذاتك
0: احترام كما في
9: انت تخترم هو رئيس اها هو كان شرف تكليف وشرف لكن انت تخترمه ده افضل شيء والمستمعين خلوا بكونوا زي هنا الاول ما عندنا مستمع قديم ما عندنا مستمع جديد الاحترام ده أهم حاجة وانت كان بيجيد مستمع ده شغل حاله منك ما في انت عشان كان قاعد في لب الجماعة ولا في أزر ذاتك بخافوا منك حتى أسرتك بخافوا منك
0: صحيح.
9: بقوله هدى نادم راجو ياتو قدر ده أني نشيلنا ده خلينا نحفظه فوق وكت بقوله لك انت ده نادم راجو ما قد تخدم في إزاء لكن قد تسمى ده حاسبوك ما المجتمع ما بفهم أجلة حاسبوك ما ناس الراجو كإنتم كلام كله يقرس أمبيرات ونقول هدى نادم راجو
0: هذا
9: خلي أني كله نحفظه الأهم حاجة ده المهنة دي في الدنيا بس خلينا هانونو نادم أزر كان لقيرا ما قدروا مشاك كله بالتليفون تنادي وما أنت مشكلة إن شاء الله تكفر ليك أنت بارك ليك كله حلو وحالة بسألة بس لمانا
0: شنو في مستمعات قدام أنتوا قميتوا مهام سوا كاسة بتعرفين قاعدين وقاعدين بتابوا الإزاعات ياتو
9: قاعدين كده في مستمعة قديمة أشوفها لي هارون أنا نعرفها صديقتي الحبيبة
0: وبنيتي كمان
9: أول وليد أول مرة كده سميتها أشوفة.
0: ما شاء الله.
9: الأسرة كلها اتحيروا قالوا كيف.
0: أمري أشوفة. أنت شنو لما كي ما أشوفة ده بسؤال وجهي. شنو الخلاكي ما أشوفة لميتوا بقوتوا مستمعات لميتهم كيف ومن المهنة والمحبة كي أول صغير بس سميتي فوقها.
9: أوكي أشوفة دي مستمعة أنا نسمع معها وكده في تانا إذا أركنسي الأف أم نسمع هي كلها تسمع في الموضوع تجيب تشارك خلاص أنا كي في شاركين هذا ما مرهومة عايشة أمر دول خلاص ده نسمع نريده مرة واحدة ما مرهومة عايشة أمر ده خلاص شي الرقم
0: تسمع
9: مرهومة هنا المساجد أي ما ماريا دول ما جرانسير خديجة عبد الله دول ده كان سميت ده نسمع كأنا ما شعرك كلهم ما مشعرك كله مش اللي حج في رأيلي أنا ده قلبي مرتاح مرة واحدة خلاص كده شلت رقم علي أشوف أنا عليتها وسلمتها وقول لها أنا مستمع فلاني قال نسمع معاكي لكن يوم من الأيام ده نجي نسجل لك زيارات قالت تمام خلاص يوم واحد ده مش سجل لها زيارة أنكل أجل هم مأجرين بيت سوا أنا خبر ما عندي خلاص أنكل أجل أنكل أجل أورا ليقل كي رفيقك يلقيت شعرك وسوا لتربينا واي كي على يوم واي نمشي خلاص ماشي لا لأشوف لولكل ما لقيتو ما عنده مشكلة ناس أديلين كما أما أبوة كربوني أديل خلاص
0: وده سبب البداية أنا
9: خلاص ألا ما أعرف مين ده خلاك وأذر إندي نتيجي أنا كل نمشي مالي ما شفتها كل نناري نستلمها وكي خلاص كي جيت اتزوجت بجيت خلبانة اللي في قلبي بس قول أول كان جا ولاد ده نسميه ماما صالي وسمن وكان جا بنايا نسميه الشوفة ده في قلبي بس هجيت كي خلاص
0: هلا نعم أي
9: مرة خلاص توكي قالك مشيت أبطلة ما أنا جاب البيت ترجع نفوت بكن أشوف نادي أنا رسي عليهم ولا كركنجي خلاص يكل تسيوي لنا جينا كنا شرب على المجلس مرتاح أنا نوم أنا جاب كي يوم ولد دمين بيجا بيني ده خلاص أقول الحمد لله نسميها أشوف خلاص ده بس سميتها أقول ما عندهم خبر يوم خلاص قريب سبع يوم يحطوا الأسم ده يعني جسالني بكلام دارق الكي سخر كده الدوري تسمياته انا قلت رفقتي الامي صوتها مولا عشرة قال ها قلت هي دي بني دور نسميها قال هي لا سقط قش في فداي قلت دي بس قال واسم انا قران انا ما تعرفيه قلت والله ما انا اعرف اسم قران انا هذا لكن سموه الشفا بعد الناس قالوا اسم انا قران ده كده خلاص سميها الشفا بقلا مفاجاه خلاص بقلا حلو يا اليوم كل ده كنا قاعدين مواصلين ان شاء الله ده كلها اترافير الاذاعه اي اذاعه والكاف يا لمانا وبيجينا اوديتير واوديتريز بيجينا اخوان وجوسكا سميتها لاشوف ده
0: اوكي في مستمعات اخر قدام في 3 4 5
9: اكيد قاعدين البات ده قاعدين هسه كلها قاعدين جاي يواصلوا مرات ما عندهم وقت يشاركوا كلها كم انينا شاركنا وادينا راينا ده ينادونا كلام مش الدماء تزيل ما تعدي وكلام كده هتزيل هسه كلها قاعدين
0: شكرا سمحه محمد لا برنسيس اندي ديمبي بالذكرى الجميله ودي مستمعه معروفه قديمه شيف مهدي نشيلوا 5 ابيلات وبرده نرجع للاس ام اس انا للمستمعين الو راديو تشاد 61 53 53 20 94 94 09 53 أنا هنا في خدمة المستمعين أنا راديو تشاد. ألو ألو مرحبا
10: مرحبتين
0: أي شغل ده ما أمكي نعجي بقى شوف بقى شوف أقول تنادي ده شغل الشيف مادي يقولها سوى كوربشول شغل ده ألو ده لك كان التايم الشيف مادي بشغل ده دردقة ما نعرف اللي قال لي أنا كيوين نمرو عشان إيه أنا كي قاري في السيديو وكلمت فوق كمين تقول تنادي ده ألو أشوفها
10: لا هو بري نعم
0: ما بري أنا الشيف ده كما خسرت كامل كي كله صباح الخير ماما
10: صباح الوردة والياسمين
0: كيف حالك طيبة
10: أنا طيبة ترى
0: تقولي صباح الخير للمسلمين أنا غادي أتشات شنو عندكي
10: اوكي حبيبي كل شيء نقول صباح الخير لك انت المقدم البرنامج وكل اسرتك من حاره كلمات
0: شكرا
10: والمهندس الربطانه معك
0: مهندس المهندسين
10: والاخ العزيز المحترم طاهر دمه واسرته
0: ايوه
10: والزميله والوالده المحترمه سمحه محمد لا برنسيس دمه وكل اسرتها بدون يفرس
0: برنسيس دو
10: برنسيس
0: ايوه
10: ولكل آدم هنا كاف تقريباً 2.5 على رقم محمد صالح وثمان.
0: أيوة.
10: كل آدم هنا جروب جنة المشاق على رقم المرهودة.
0: كيا المحبوبة.
10: كل آدم هنا جروب الحي بشيف على رقم خو إدريس. كل آدم هنا جروب أنامال وزاس.
0: أيوة.
10: وكل المستمعين بدون إفراط ما صنعت أي ذول الوالد العزيز المحترم قالي محمد صالح دمير كافي الناس بقوله القيامة كتافي والقالة المحترمة فاطمة إبراهيم وأسركا من حارة جندي.
0: أيوة.
10: وما ننسى كل من يعرف المريضة بدون إفراط.
0: شكرا أشوف أن يرون من كاختي أبينا لك ولكل أسرتك. شكرا كثيرا. 61-53-53-20-94-94-09-53. أنا في خدمة المسلمين. ألو ألو راديو تشاد. صباح الخير لأليفة ماما سيد وكل أسرتها في شهر 30. نتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. وحسن أليفة يقول لك صباح الخير أنت وكل أسرتك من دينجيسو. ألو
11: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أتوا معنا من وين؟
11: معك ساكن عمر من فلقان نجا.
0: ساكن عمر من فلقة النقا. فضل أخوي.
11: أول بلو نقول صباح الخير لك أنت وأسرتك وللمهندس الرمضان أمان.
0: أيوة.
11: أنا نقول صباح الخير لك جرام فريق حسن أليفة هناك مصطفى بطران.
0: أيوة.
11: هناك جرام فريق جيب بن جو هناك نقول صباح الخير لك جرام سير فني سيد أمه هناك جرام سير جاتني آدم.
0: أيوة.
11: جرام سير مريم سير محمد وهناك جرام فريق هناك برمان سنك الاندمان. نقول صباح الخير لي آدم جبرين آدم هذا مثل برام أنا شريف عبد الله ومساعد وينك نقول صباح الخير لي إفرز ما يدين نقول رمضان كادر حسن كادر من مدينة وينك بابا بكر من دانونا وينك نقول صباح الخير لي المستمع الكبير رمال أبو محمد من مدينة كسري على جكري من بكين وينك على نور أدم تكسمان وينك نقول صباح الخير لي هناك آمة تسم من الطيور وينك موسى سنان من سنان الزغيرة أنا نقول صباح الخير للمستمعين فلقة النجا فلقة مدام فلقة دولة مستمعين جقيم أخي أبقاسي وهناك مستمعين جقيم ألبن الراسم بشي محمد.
0: وأخيرا
11: وأخيرا ما ننسى هناك الشيخ الكبير الشيخ عند التوفي أنجاكرة وشكرا.
0: شكرا كثير لك أنت وكل أسرة نقول لكم صباح الخير. ألو راديو تشا.
12: وعليكم السلام.
0: مرحبا أنتم أنا من وين؟
12: معك الحافظ أحمد من فرشة.
0: الحافظ أحمد من فرشة ومين أنا بريمير أراندو سوما.
12: الله يخليك
0: نقول لك صباح الخير
12: لك انت بنفسك.
0: شكرا.
12: والمهندس الربان ان شاء الله
0: ما تقول انتم مهندس المهندسين انا وانا فرشة.
12: يا سلام الله على خير ان شاء الله ربنا يسمعنا.
0: ايوه
12: ونقول صباح الخير لنشوفه.
0: ايوه
12: وللمحبوبه كمان نسيت الاسم.
0: ايوه
12: ونقول كل المسلمين ان شاء الله.
0: شكرا كثير سلمناك انت وكل المسلمين قاعدين متابعونا من فرشه ومختلف الحواري. انا فرشه في كومينا انا بريمير اراندو سما وكل العشر اراندو سما العاصمه انجمينا الساعه 9:36 دقيقه. الو غاديو تشاد.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ياتوا معنا.
13: الحمد لله سيد الرئيس مسمي حسين هارون من مدينه مندو.
0: اوه بكان القرز بكم دو والبكرو
13: اكيد متاكد سيد الرئيس.
0: تفضل اخوي.
13: اوكي قبل كل شيء صباح الخير لكل عمان وامين انا اعزائي الوطنيه الشاديه.
0: ايوه
13: وخاصه كمان لك انت انتهيت البرنامج.
0: شكرا.
13: والتكنيسيه
0: مهدي محمد عبد الله.
13: مهدي محمد عبد الله وكل زملاء في خدمه
0: ده الرئيس المهندسين حقنا انا راديو تشاد ده بس باترونكم باترونا مال نمبر 1 ده بس الو مو بس شغل كل بريشيك اي
13: يا سلام
0: ماشي كتل لي نمبر 2 وكل الاجابه.
13: يا سلام شكرا جزيلا ان شاء الله.
0: ايوه
13: اوكي نقول صباح الخير لكل اعضاء الجروب وانا ونفاح رنتي.
0: ايوه
13: وخاصه كمان للاخوه جواير الشمادم والسيد الرئيس عمر دالو جو بن جو. ولعلي جادو ولعبد الله دالنا.
0: نعم
13: ولقلتنا صالح ادريس ولسمع محمد.
0: سمع محمد قاعد معنا في الاستديو.
13: يا سلام عليك ضيف في الاستديو.
0: نورت الاستديو مره واحد.
13: يا سلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا ان شاء الله.
0: نعم
13: وهناك من مدينة بكرو للوالد عاش حسن من مدينة بكرو لهارون إيسا من مدينة بكرو ولبابا إيسا من مدينة بكرو. ولكل صافين على مدينة بكرو خاصة كمان على راسم أبو تريخ البرسلونة.
0: أيوة
13: هناك من مدينة بكين للحاج زكريا من مدينة بكين. وهناك من مدينة أباشا كومسريسين ولعنور أحمد النور ولماس يونس محمود محمد أحمد أمبون سانتيك.
0: وناس من دوين
13: ناس مندو قاعدين طوالي جاي لهم وهناك الجراف محمد سيد دقاش من مدينة أباشا.
0: أيوة
13: ولكل مستمعين على جروبنا يفارلوك على رسم وعلى رسم السيد الرئيس محمد كل وبك اليوم من مدينة مندو
0: والبرغزال
13: ولنائبة الرئيس زارة بشيرة معروفة بجامع نوار ولآدم أحمد أميان فاتح المفتحين
0: أيوة
13: ولأبو بكر يسوى المعروف للشيخ الإسلام
0: أي وأخيرا
13: لحارون جبتين إن شاء الله ولكل مستمعين دلوني من فراز إن شاء الله
0: شكرا ألو غادي وشات في الخط الثاني ألو الو الو راديو تشات ما دي كان وصل كران نقول الاس ام اس للمسلمين الو 71 53 53 20 94 94 09 53 الو راديو تشات الو
14: الو
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
14: كائر من قد جامر القوس قومين أنا الديزي مران بسمار
0: مير فوتوغراف العاصمة جمينا
14: نقول صباح الخير
0: أيوة
14: التشاهدين والتشاهدات كله
0: علم نعرض بتيغو اللي شنو لو كله مادي كالكاتة تيغو ده جابه
14: أيوة نعرض بك بأرسل بس
0: أها
14: أول كن نقول اللي جوائر
0: أيوة
14: جوائر الشامون
0: أها
14: رفيع يايا
0: أيوة
14: سمحة محمد
0: قاعدة معنا في الاستديو
14: انت ليلاك
0: اي قاعدة اسم اكتر انت سليم بس
14: سمحة محمد
9: اهلين كيف حالك الحمد لله
14: ما شاء الله طيبين
9: الله يسلم كائر كيف
14: الحمد لله طيبين
9: الله يسلم
14: من ندورنا صلاة سؤال واي من الكاب
0: انت قول بونجور للمسلمين بس سلم المسلمين فقط
14: لا أشوف على هارون
0: أيوة
14: لأخويا جيمي
0: أها
14: عمر دالو جوب جنجو
0: أها
14: ماما صالح عثمان
0: أيوة
14: لشيخ الشيوخ حسن روماندو
0: نعم
14: لعب بكر الشنر
0: أيوة
14: لعبد الرحمن كناندومان
0: أها
14: لشريف عبدالله
0: أيوة.
14: من مطاقات
0: أها
14: لماما شين من فرشة
0: أها سمها بلا برودوي ايوه واخيرا كائر
14: بني يوسف
0: ايوه
14: وما ناس كل مستمعين ومستمعات
0: شكرا كائر من جوجي عمر القوس
15: الو
0: الو راديو تشات
15: الو صباح الخير
0: صباح النور
15: صباح النور تجاني كرمات
0: مرحبا يا تبع انا من وين
15: معك النور ادم
0: النور ادم تاكسي مان سلمت اخوك قال جنبك تقول له
15: وكما
0: في ده قايد عارف انا ايوه تقول صباح الخير لي يا تو النور
15: هي لجيتي وكل اسرتك
0: اي
15: وعلي ما نقول لك هي صباحيه هنا لي سامح محمد فرانكين في دمبس
0: ايوه
15: نقول لها صباح سعيد
0: اها
15: علم بنورت الاذاعه
0: اكيد
15: وهي وكل اسرتها وهناك نقول لك هي صباحيه هناك لجميله لك خيرين من جلسي
0: اها
15: الجميل أكثر حمال حسين أفكر خالة
0: أيوة
15: وهناك آدم أرخصوا على سوني شيشة وهناك أمانة سموك بسيني من السنين التقيري
0: أيوة ودع اليوم مالي قال لي
15: ومالاتة من سيشة وهناك أمانة سيساكي نمر من سيشة النجا وهي أكثر كل المسلمين وهناك زميلي هناك عبد الله أكثر
0: حقيق سايب الفنجال الواي ألو أنا وقف على المسلمين عشان نقري الرسائل الناس اللي كتبوا لنا اس ام اس بونجور راديو تشات سيو محاسن يونس محمودي لارندي كامينا من مدينة أبشي تقول بون ديمانش لجاني سيرامات وفيليسياسيون للبيتي فرير حق أحمد يونس محمودي اللي قا الباك سيري دي أنا كمان نقول فيليسياسيون لكل الناس اللي قا الباك وديكوراج الناس اللي ما لقوا كمان إن شاء الله سنة جاية بلقوا واللي قا بمنسون تريبين فيليسياسيون ولأمها الرخية عبد الخالق إدريس ولأبوها يونس محمودي وكل أخوانا الدقاق وأخواتها وكل أسرة محمودي وأسرة عبد الخالق إدريس وتقول بون ديماش للأعضاء هنا جروب غادي تشات أونما الأوزاز بونجور جاني سيرا مارسي محمد سليمان بشكر الضيفة البرنسيس سمحة محمد وبسلمها كثير وبسلم كل الأوديتر وبقول شكرا لجاني سيد رمات هو من جوجي حمر القوس ما شاء الله ناس من جوجي حمر القوس اسمه جدة أبكر من كارتية فندوري بقول بوندي مش جاني سيد رمات هو لكوميسير رمات أبيسو ودكتور حسن أسبروا سلمنا كثيرا وسلمنا كل المسلمين غير متابعونا. بونجور جاني سيرامات بونجور راديو تشات اسم علي زادو عدنو من كارتي أمريكي بقول لبون ديمانش للأونراب ديبيتي مريم عشين المير أنا سنكي من رسمة شيخ بني شيخ والمير أدجوين حسن أحمد تجيمي ولا إجي يوسف عبد الرحيم يعقوب ولا إجي الشريف محمد صالح والشيف دينيتي تيتولير إيسا زغلو والشيف دينيتي أدجوين أحمد دقاش ولكل البرسونيل أنا كومين أنا سنكي من رسمة سلامناكم كتير. Bonjour Radio Tchad, c'est Mansour Hassan de quartier Tukura Massa. Tout le bon dimanche le groupe on a mal aux as de Gianni Sen Ramar Samha Mohamed Dhifatana Aliom ou les Jawaira Shamo Adam. Et tout le félicitations les Yalat Ligo Albak ou la Chofa Ali Haroun ou Bintou Amadou ou les كل المسلمين اللي بيحبوا Radio Tchad. شكرا يا منصور. Bonjour Radio Tchad, اسمه بقول صالح برما صالح SBS رئيسنا كاف انجمينا 24 بقول بون ديمانش لكل الأعضاء جروب انجمينا 24 أحمد مرابو الياس بكر ألالي طاهر درما جدو بشارة جيمي برما فاطمي زارة محمد صالح عادم أرخسو ماجور منصور حسن أشوف علي هارون هو إدريس وما بنسى تجاني سرما شكرا كثيرا موسى كيجمع بقول بون ديمانش لشيف دو كانتون أسلا وشيف دو كانتون كدادا وشيف دو كانتون ماي أيش وكل الشيف دو كانتون أنا شاري باقرمي سلامنا كثير وكل الشيف دو كانتون أنا تشان نقول لكم بونجور من غاديو تشان بونجور سيد عمر إما من بوتالبقر بقول بونجور لهجاسيلة تشادية 100% جوائر الشمو آدم عثمان غومبو طاهر درما إجام محمد أمس الباشتي أشوف علي هارون وسمحة محمد بونجور غاديو تشات اسمه جيمي دينامو من كمان قال لنا من ريبوبليك وليا وليا دي كمان بقى ريبوبليك مرة واحد بقول له بون ديمانش لكل التشادية أوين ورجال سلامنا كثير مونفرار من جمهورية وليا ريبوبليك وليا طبعا دل آخر رسالة بونجور جاني سن رمات لك أنت والتكنيسيان الكبير أنا اليوم اسمه عثمان نميجيدا من أمتيمان بقول له بون ديمانش لكل المامبر هنا أنا الإنيو وما بنسى جيمي شيني ولد المير في أبجوغانا وكشل راجي ومحمد صالح عثمان أشوف علي هارون ومر دالوب جوبن جو وأنتوني شيشا وإس بي إس وكل الأعضاء وما بنسى مالبا من مدينة كسري نمشي نسمع أغنية وبعدها نرجع للضيفة ونشيل الأبيل هنا.

0: هنينا شكرا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف. جينا في اللفة الأخيرة، باقي لنا تقريبا 10 دقائق، نمشي للضيفة الكريمة سمحة محمد. البرنامج أنا راديو تشاد عنده تقريبا أكثر من كم وأربعين سنة برنامج ما يطلبه المستمعين. شنو رسالتك للمسائلين الكبار ونما مسائلين راديو تشاد الفنيين القادرين بخدمه عشان يوصلوا صوت المستمع للمستمعين في 23 ولاية؟
1: أوكي، أنا نشكر كل العمال وعاملاتنا إزاد أوناما والمهندسين. البرنامج ده برنامج حساس وأي ما أحد دغاني تاب وشكرا لهم، خلوا لنا يوم كامل لنا أنين المستمعين ده بالهين فرحانين ونشكرهم. الإزاعة كمستمعين ما فيه وما بس مودة
0: ما اسمع إزاعة
1: كان تخدم كلها ساكت
0: أكيد
1: يعني مش شداد. أنا نشكرهم ثم نشكرهم.
0: أوكي سامع محمد، أي نادو في الدنيا ده في حياته رقاب ومر بشغل هلو أو شغل واي عجيب كبير في حياته، دورو شنو كنتي بيجي لك في حياتك عشان توري المسلمين ده بس مو ونفروا معك سوا؟ شنو مثلا؟
1: اوكي شغل اللي بيجي لي حلو في اذاعه انا قاعد اشارك في برنامج واي بيقولوا لي انجمينا سبا انجمينا مباشره
0: ما جلال في 92.5
1: اكيد قلنا انت راي يوم من الايام ده سو اكبر حفله ثقافيه في سالة الافراح وقلب دور مي سنه انجمينا سبا انجمينا مباشره خلاص مشينا هدرنا قلنا نشارك في في في الحفله ده والبرنامج برنامج فجاه كده نادوا الاسم ده بيقولوا انا ميس انجمينا سبا انجمينا مباشره بيجا لي حاله مره واحد قدام الناس اي في قدام الجمهور كده بيجا لي حاله مره واحد وشي ده حسساني مره واحد ما خطيت في اقول كيف بكونه في البرنامج القني تعبي ده بجوزك يورو انا ميزة
0: تمام معناته ده ذاتك يشخل السمع انت عشان قاعد تشاركي في الاذاعه
1: مره واحد بيجا لي حاله مره واحد
0: يعني انتوكي ليكي كادو
1: انتوري لي كادو اتيستاسيون ما شاء الله الحمد لله وشخل حاله ما ننسى كوا
0: كامل
1: الجميل ما بالنسي
0: ما بالنسي اكيد شكرا اف ام 92.5. اخر كلمه شنو مساج هناكي للمستمعين والمستمعات في المستقبل هالجانب القديم، شنو رسالة تنطيمك في مدة دقيقة وثلاثين ثانية للمستمعين والمستمعات؟
1: أوكي رسالتي أن نقدمها للمستمعين والمستمعات ده خلينا نلكاتفه ونلهانه واليوم الموت ده قريب ما أنا عارفة قدرنا مرقو ده نموتو بكان إنسان تموت إنت ما تعرفه قاعد ما نزده أقعد بآفي والسلام وهلو هلا نادي ممكن سوى شغل ما عديل ده نادي أوري في أنا وخلي منك أنين المستمين ده الله بس لما أنا شغل تودي كلام هنا تجيبك تتلف قلب أنا ناس ده ما عديل وده بس أنا رسالتي وخلي نكون زي مستمعين أنا أول وقلبنا يقع أبيض زي اللبن
0: وده بس أوار الكبير أنا كافاتة قالوا قلنا فلان قال فلان قال هم من ده بترسل لهم
1: ما كويس ما كويس وخاصة أخواني الرجال بس كلام ده توديني تجيب هنا تتلف قلوب الناس ده ما أجيب وإنت الإنسان فكر في مدة الكلام ده تأريده أن كنت تموت كل ما تعرفه خلينا خصوا لقلوبنا وإن شاء الله نهاي الكاف.
0: شكرا سامحة محمد، أكيد القلب كان وسخان بمشي بزقول الإنسان في نقرة وتجيب خصمان بين الأخوان والأخوات في الكافات لأن المستمعين والمستمعات عن الكافات وفراسهم اللينيو معناته أننا كلنا كي أمنا راديو وأبونا راديو وبقينا أخوان شادين لابد نصافر قلوبنا القلب الوسخان نغسلو بوقت جابل ونقودو حبايب. الساعة 9:52 في استوديو 3 هنا لا اوناما 60 53 53 20. الو راديو تشاد. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا تو معنا من وين؟ الو
2: معك بشاره محمد من علاية.
0: بشاره محمد من علاية، تقول صباح الخير يا تو بشاره.
2: تقول صباح الخير لك انت وعشرتك.
0: شكرا
2: وصباح الخير هنا لوالدتي.
0: ايوه
2: وصباح الخير لجميع المستمعين بدون فراغ.
0: نعم أنا كمان أقول لك صباح الخير لك أنت ولكل أسرتك. 84 84 09 53 من راديو تشاد. عنينا في خدمتكم. الو الو راديو تشاد. الو انا كمان نقول صباح الخير لكل البيرسونيل الاونما من دي جي لاخر بلانتون السكرتير دي جي سي القاعدين في الاونما الابس ناس الانترتيان كل الجورناليست كل التكنيسيان الكاميرامان الريجيسير سلمناكم كثير والمونتير كمان ما نسيناهم لكن نسينا ناس قاعدين بيقوموا بدور كبير على وهم الشوفيرات الاونما نقول لكم بونجور ونتيري لكم شابو من داخل الاستديو هنا راديو تشات في كارتيه جابانغاتو 61 53 53 20. الو
3: الو
0: الو مرحبا يا تمانة
3: كيف الحال تجاري؟
0: الحمد لله
3: الخط بلين يا فانيكو
0: معليش خطي ننسي
3: كويسين
0: يا تمانا الاسم الكريم
3: معك بدي يوسف
0: اوه في الديزير دي مارشي سان بوسيير كيا
3: ترسي كيفاش
0: انت نورتي بيناك وسمها من نوري بيجاي
3: ايه علم دخل ده منك جدا اولات انا قاعد شيبر
0: شالو شغل ده
3: شالو
0: اي شالو فاتوا تقول لي سبقا قبلوا جابوا تقول لي سبقا لي اتو
3: اوكي نقول صباح الخير لكل المستمعين
0: ايوه
3: ولي مقدم البرنامج
0: شكرا
3: زميلة سمها محمد
0: نعم
3: للزميلة سمها محمد
0: ايوه
3: ولي اشوف علي هارون
0: نعم
3: قال محمد سالم
0: اها
3: ولي وليدي الكبير تاير درما وليدي صغير طاهر ادم علي
0: اها ما شاء الله اما الايال
3: وكونسير ايجا حجي فاطمة داوود
0: ايوه
3: ادم مرحبا
0: اها
3: ولي بريزان اليوم مثال عثمان
0: نعم
3: وني محمد
0: ايوه
3: عمر دهلوك
0: اها
3: محمد عارف من الكلار
0: ايوه
3: بريزان محمد يعقوب محمد كتابي
0: اها
3: محمد
0: نعم
3: بيجي بخيت
0: واخيرا بليوسف شكرا بليوسف سلمناك انت وكل اسرتك نقول صباح الخير لكل الاعضاء جروب هذا الشات انا مال عزاز وانا ما فوق الراس نقول لكم صباح جميل الو صباح النور على زكريا من بيتكين
4: الحمد لله
0: كيف الحال راديو الدليل فوليوم انا شيك عشان تسمعنا دين ونسموك كويس
4: نقول لك صباح الخير لك انت وللمهندس
0: ايوه مهندس المهندسين
4: التي جاني سر ما تعديت كلامه عسل قلبه عديت لبن
0: ايوه
4: ونشكر المعزومه سمحه محمد لفرنسيس هرتين دي
0: ايه ايوه
4: على مريوده اشوف علي هارون سمحه محمد الجواهر الشمو الذهب الجمرو
0: ايوه الى
4: كازميلي انور ادم تكتيمان على هناك ما ننسى رئيس الاتحاد المسلمين محمد سالم عثمان ومحيي محمد كتابي من اذاعه مانديلا
0: ايوه
4: هناك حسن تايب من اذاعه مناره وهنيك بوكورو اف ام صوت الدبابه ليا
0: وهنيك
4: بوكورو اف ام صوت الدبابه ونجي في بكين لسايدي احمد عربي النور سايد الله اكرا لهالو حلو استاذ عبد الله عمر الله معروف بالتاجر انا حلاويات وما ننسى كل المسلمين
0: شكرا على زكريا من بيتكين وكل الناس اللي قاعدين بيتابعونا من بيتكين نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد الو
5: يالو
0: ملك الملوك
5: نرانتي جاني
0: داوز ارتيل وتيغو كيغو داو من كسري دكرا
5: والله سيرا عجيب تاريخ
0: بتانا لنا الرئيس انا مهندسين بس قايد واميرة المسميات كمان قاعدة معنا في الاستديو
5: جنة ورد إذا
0: يعني نور أسكو ساكت بيات هكذا دابة ذات
5: الله كي هليا ويتوي الأمور
0: أمين إن شاء الله فضل
5: ويحانينا في هذا ملح إني على سماشين
0: أمين فوق. أمين إن شاء الله أوكي. إنت آخر مستمية
5: أوكي ما في أي مشكلة قبل كل شيء نقول لها تهية صباحية لك إنت أسرتك
0: أيوة
5: ونقول صباحية إلي أسرة أنا ملكة سمحة محمد البرنسيس عند ديمبيس
0: أيوة
5: وأنور آدم تكسيمان وغرام فرير محمد كتابي
0: نعم
5: عبد الرحمن عزيبير وجدو كلبا وجدو بيتريس
0: أيوة
5: وغرام فرير هناك محمد آدم نمنى شفاء العاجل للأمة
0: الله يشافيها ويشافي كل المرضانين
5: آمين إن شاء الله ونقول صباح الغرام فرير هو محمد وهو آمد المعروف بلونة حلالة جدو بيتريتو جدو كيلبا وهناك أبينيستا جي جي بخيد ومحمود موسى من المارا
0: ايوه
5: وفي الأخير ما ننسى كل المسلمين وكيد كل تاما
0: ايه
5: إن شاء الله إلا أسبوع الجاي
0: شكرا لملك الملوك من مدينة كسيريا الكاميرونية وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الكارتيين نقول لكم صباح سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية الوكيد تما الساعة دقت والإشارة بكت المهندس الكبير جاب لنا أغنية القديمة وذكرنا بالبرنامج من سنين كبيرة فاتوا شكرا مهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله خدمانا بفرحة وسرور شال الآلات شال الاتصالات الأغاني الجميلة نقول لك شكرا كثير مهدي صراحة باسم المستمعين كلنا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض شكرا للضيفة الكريمة شكرا لكل المستمعين اللي لقوا الخطوة وما لقوا الخطوة ورسلوا الرسائل إن شاء الله نلوم معكم الأحد الجاي نخلو بكنا للزميلة لونا نومنغار في كلام سارة لا في كوغي كوغي ديام دي قيل بعافية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا إلى السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا. موعدكم مع نشرة الإخبارية والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، وأنا أبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. نظمت مساء أمس منسقية التحول في الأحزاب السياسية 43 للجمهورية الخامسة بمقرها الكائن بحي أم تكون يوما توجيهيا لصالح أعضاء المنسقية حول توعية المواطنين عن أهمية إحصاء التعداد السكاني. عبد الكريم عبد الله حنو التفاصيل.
1: من أجل توعية المواطنين عن أهمية التعداد العام السالس للسكان والمساكن 2026، يجيء اليوم التوجيهي لصالح أعضاء منسقية التحالف الأحزاب السياسية 43 الجمهورية الخامسة. بهذه المناسبة أوضح النائب الثاني للمنسقية الدكتور يونس أتيم عن أهمية الإحصاء السكاني.
2: هذا الإحصاء مهم جدا جدا، يخص كل المواطنين التشاديين، لأن من خلال هذا الإحصاء تستطيع الدولة أن تتحصل على البيانات اللازمة التي من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات للأماكن أو المناطق المختلفة. هذه الخدمات التي تتمثل طبعا في بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات والخدمات الأخرى الكثيرة. هذه الدورة الهدف منها هي توعية المواطن بهذا الإحصاء.
1: من جانبه رئيس اللجنة المكلفة بتوعية المواطنين الشيخ محمد قمر السليك تحدث عن المشاركة الفائلة في عملية التعداد السكاني.
3: أتمنى أن تسهم هذا المخرجات اللقاء في تنشر الوعي وأيضا تحفيز المشاركة الفائلة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع الوطني الهام، وبالتالي دعم المسيرة التنمية والازدهار لتشاد.
1: وتجر الإشارة إلى أن التعداد السكان العام يمثل الركيزة الأساسية لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وإضافة لتلبية احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
0: إلى هذا قامت عضوة مجلس الشيوخ كلثوم إبراهيم عبد الكريم بجولة ميدانية بمدينة بلدين. تفاصيلها مع موسى أحمد دود من مدينة بلدين.
4: في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير أعمال الإحصاء السكاني، قامت عضو مجلس الشيوخ كلثوم إبراهيم عبد الكريم برفقة جلالة الملك ولد جماعة يعقوب محمد إساقة بجولة تفقدية للإطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على مستوى تنفيذ العملية والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه فرق الإحصاء. وأكد جلالة الملك خلال الزيارة جاهزية جميع السكان كلثوم ولد جماعة للمشاركة في الإحصاء السكاني. واختتمت عضو مجلس الشيوخ جولتها الميدانية الخاصة بمتابعة سير أعمال الإحصاء السكاني بزيارة إلى كنتوك ودي واحد برفقة جلالة الملك حسن صابون. أوضحت أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار متابعة تنفيذ أعمال الإحصاء السكاني وضمان سيرها وفق الخطة المرسومة.
5: نحن نقول الحمد لله الشباب اشتغلوا، ونحن قلنا ما تخلوا أي زول. اليوم الصغير كان ولده اليوم برضو يعني عملوا اليوم إحصاء ماله التنمية اللي جات الناقصنا أن هنا ده يتم بعدتنا السكان.
4: بدوره جلالة الملك حسن صابون موضحا،
6: وجينا لقينا في لم أصوبات في نقول كل ما بلين زيادة.
4: كما قدمت دعما ماليا لجميع الفرق العاملة في الميدان لجهودهم من أجل نجاح المهمة على وجه المطلوب. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: كما قدمت صباح اليوم المنسق النائب لتحالف الأحزاب الجمهورية دار مدام تلاكو كارمانجا قدمت حديثا صحفيا وذلك حول أهمية الإحصاء السكاني، فنسمع جزء من حديثها.
7: كما يصير ريسانسمان كبير هنا مش التروازيم ريسانسمان كي وأنينا في دار ده لما نقرتي بوليتيك دول أنينا أكسيون الغوفرنمان ده كانوا سوتينير أكسيون الغوفرنمان اليوم لمينا ده نهجو كلامنا ريسانسمان ده أنينا كانوا تو مساج لي ناس انا ناس ريسانسمان ذاتك و شغل دول دا وادين دا كالي يشولو كونت بوبيلاسيون دو كلو كي recensé comme difficulté à la sa agent d'eau peut-être il a fitéré min le groupe min al besaju le fogada da mishkila duga kel hasa kenas il a go fitéré batan wo al population ya go du fibetu yardo agent recensement je nazola kan jolo mrate human ani na fi karif nas daga yam shufi village fi ferik fi a hille duga duga o sa ya la ngay so recensement da ligio ya to bilen marraway donc nas kali saidu kali ya godu bet ye du solo recensement na do mayam shi bara o khalas yalla yo ju mayal gom do la ma adi je recensement da bas chat yi do royal ga yi sabana chaje da bas ya no developer be pays da dagabulia no abdoulou be derib no abdoulou be l'hôpital école yal village alda inda nombre michilte wajib lo l'hôpital wajib lo école ou commune dazata kul kan naske ma irifna to hadadum na wala no doru ke no so chocolat sala ka mafi alda bas ya no doru ke al population ku lui ya fam fida recensement da chocolat muhim barway.
0: جرى يوم أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة حفل تدشين كتاب جديد للكاتب جيموتومباي ديجسيم بعنوان اختاروا منحنى نجاحكم. المناسبة كانت بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية وجمع من المحتمين. عبدالله هارون أدم.
8: وسط أجواء ثقافية مميزة وبحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالمجال الأدبي، احتضنت ساحة المدرسة الوطنية للإدارة فعاليات عرض كتاب جديد للكاتب جيموتومباي ديجسيم الذي يحتوي على 194 صفحة موزعة إلى 6 فصول، وذلك بعنوان اختاروا منحنى نجاحكم. ويأتي إصدار هذا الكتاب في إطار دعم الإنتاج الفكري وتشجيع الباحثين والكتاب على الإسهام في تنمية الوعي وترسيخ قيم التنمية الشخصية. استهلت فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية قبل أن يقدم مؤلف الكتاب نبذ عن مضمون مؤلفه وأهدافه، موضحا أن الكتاب يركز على أهمية التنمية الشخصية وتعزيز ثقافة الاجتهاد والمثابرة وإلهام الشباب لصناعة مستقبلهم من خلال تبني مسارات النجاح. يذكر بأن هذا الإصدار يشكل إضافة جديدة للمكتبة الوطنية ورسالة موجهة إلى الشباب، مفادها أن النجاح يبدأ من الإيمان بالقدرات الذاتية والعمل الجاد من أجل تحقيق الطموحات.
0: ترأس صباح اليوم شيخ قبيلة تورة عبد الرحمن محمد كالبسو ترأس افتتاح أعمال الجمعية العمومية لجمعية تنمية مشيخة تورة، كما تم من خلال أعمال الجمعية تجديد المكتب التنفيذي للجمعية. فاطمة عبدالله بركو.
9: في أجواء اتسمت بروح الإخوة احتضنت إحدى فنادق هارة تكرة أعمال الجمعية العمومية التي نظمتها جمعية تنمية كانتو تورا لهدف تجديد هيكلها التنظيمي من أجل تعزيز أدائها ودورها في خدمة أبناء المنطقة. وبهذه المناسبة قدم ممثل عمدة الدائرة التاسعة لانسينا روسكي كلمة أوضها خلالها الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية منذ تأسيسها في العام 2015 في دعم التنمية المحلية. شيخ قبيلة تورا عبد الرحمن محمد كالبيسو دعا أبناء التجمع إلى ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي والتعاون مع السلطات المحلية في معالجة القضايا وتسوية النزاعات بين أبنائها وإشراك المتعلمين في نشر الوعي وترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك. هذا واقتتمت أعمال الجمعية بتقديم كلمات إرشادية تدعو أعضاء المكتب التنفيذي الجدد على التدامن في الأعمال المشترك بين أبناء الكانتو، وكذا دعم الجمعية في مهامها التنموية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
0: قدمت يوم أمس حركة الشباب مع محمد درزدي بيتنو حفلا لدعم الأيتام، حيث قدمت أظرف مالية لعدد من الأيتام، كان ذلك بالمتحف الوطني بحضور عدد من المدعوين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: استفاد 100 يتيم ويتيمة تتراوح أعمارهم بين 14 و21 من منحة مالية جماعية تبلغ قيمتها 2,000,000 فرنك إفريقي، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها حركة الشباب مع محمد إدريس ديبي نو ضمن عملية قلب الشباب مع محمد إدريس ديبي، الهادفة إلى تمويل أنشطة مدرة للدخل بما يمكن هؤلاء الأيتام من الاعتماد على أنفسهم. وقال رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو مورتور دي بونير إن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الحركة الرامية إلى ترسيخ قيم السلام وتعزيز روح التضامن ونشر ثقافة المواطنة والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية. مؤكدا أن اختيار المستفيدين تم وفق معايير موضوعية وشفافة دون أي تمييز، مع اعتماد الفئة العمرية وترتيب طلبات الترشح ضمن أسس الاختيار. وفي ختام الحفل جرى توزيع المنح المالية على المستفيدين حسب القيمة المحددة لكل طفل.
0: في إطار تعزيز الأمن المجتمعي وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، شهدت مدينة بنغور افتتاح القسم الثاني للشرطة الوطنية للأمن العام، وذلك تحت إشراف محافظ مقاطعة مايوبوني أحمد محمد وبحضور مندوب الشرطة الوطنية وعدد من الضباط. تقرير عبدالعزيز أحمد يعقوب من مدينة بنغور.
11: يأتي افتتاح هذا القسم ضمن خطة ترمي إلى توسيع انتشار مفوضيات الأمن العام وترسيخ مفهوم شرطة الجوار، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية وترسيخ الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين. وأوضح مندوب الشرطة الوطنية بولاية مايوكي بالشرق واندي هارون أن إنشاء القسم الثاني يجسد رؤية أمنية تهدف إلى تقريب الخدمات الأمنية من السكان وتعزيز فعاليات التدخلات الأمنية، مشيدا بمبادرة النائب البرلماني جمعة كليما باغاو الذي خصص مقرا لاحتضان هذا المرفق الأمني. من جانبه أكد البرلماني جمعة كليما باغاو أن الشرطة الوطنية تقوم بدور محوري في حفظ الأمن والنظام العام وكذا حماية الأفراد والممتلكات، معربا عن دعمه لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية. بدوره شدد محافظ مقاطعة مايوبوني أحمد محمد كيمي على أهمية بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيا رؤساء المربعات ومندوبي الحارات إلى تعزيز التعاون مع عناصر الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، بما يسهم في مكافحة أعمال السطو والجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار. بنغور، عبدالعزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: جرى صباح اليوم بكنيسة البشارة السر الإنجيلية الكائنة بحارة سبنغالي بالدائرة الثالثة حفل تخريج طلاب الجامعة الإنجيلية بجاد الدفعة الرابعة والثلاثون للعام الأكاديمي 2025-2026. حسن موسى حسين والتفاصيل.
12: أكثر من 70 طالب وطالبة تخرجوا من الجامعة الإنجيلية في تشاد الدفعة الرابعة والثلاثين للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في مختلف التخصصات في درجة الماستر والليسانس في إدارة الأعمال والاقتصاد لمدة 3 سنوات. وتؤكد هذه الدفعة مدى اجتهاد مثابرة الطلاب في التحصيل العلمي وكذا التزام الجامعة بإعداد كوادر كفو علميا ومهنيا تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأخلاقية والمسيحية، بما يسهم في خدمة الكنيسة والمجتمع والدولة. شهد الحفل العديد من الكلمات من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورجال الدين المسيحي، مصحوبة بصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل القساوسة والشمامسة والكهنة. العميد العام للتهالف الكنائس الإنجيلية في تشاد البروفيسور تاو فيليك إليزي هنأ الخريجين على هذا الإنجاز العلمي، معربا عن اعتزاز التحالف بما حققته الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة والأكاديمية والقيم المسيحية، داعيا الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من القيم والخبرات في خدمة الوطن والتحلي بالنزاهة والأمانة والروح المسؤولية. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات

الصوتية أكادير وغبير في الإشراف العام يوسف محمد دين، وفي الإخراج والتنسيق عثمان آدم الدود. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعي الإلكتروني وأنا ما أبتدي أو أبرز صفحاتنا في فيسبوك وأنا ما شان. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برنامج الأمي والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولادة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860. بعض الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة ليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية دايرين ولادة بدون خطورة. أنا يعني نتأوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان ده رجلها واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل. يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ده ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، لأن هجب فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم. فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده، إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ده ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلباني وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة وأكثر كلها، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتادة، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو؟ الأولى. وزيارة ده زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارة ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسألها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل، ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفه. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوا من بدري، كان عندها ملاريا يبدوا العلاج، بدوا فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلده، ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوا شنو فاكسيناسيون، ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم، كان عندها فقر دم بدوا فير أو حديد عشان يعوضوا له، يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبة لفترات زي ما قلت على الأقل 4، الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة. ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة. بدوها فاكسيناسيون يشوفوا الطفل هذا ماشي كيف، يشوفوا حوضة باسية قاري كيف، هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا، يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا. إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، إغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذات يشوفه. إذا كان عنده زمان ده طبيعي المرأة عنده تلدة صغير كله عنده، لكن هسه المرأة تمشي في زيدة تلدة أطفال سليمين ما عندهم المرض ده. ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهابة تحمل، ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين، ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كله همل جديد وأي همل لشيك من الأول، فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقت الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية. دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما. بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو؟ ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل، المرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. يعني في كاد عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة، يعني قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قربت ده أنتني هي كل يوم نسمو مجابرة، أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتي له دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية، ده ملهوك. الأشياء الضرورية دي شنو؟ خطة الولادة اللي عندها عناصر. أول شيء الولادة اللي تقوين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقوين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه. تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي، أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو بقعد مع العيال في البيت، كان مرة أول عندها عيال ده كله يجهزه. كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى ده؟ نوصل كيف؟ الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم، يكون مؤبى عنده بنزين جاهزة، ما عنده نشيل لي رقم أنا شنو تاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية، لكن تحتاج بعض الأشياء. مرات دي يقول أمشي جيب لينك، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرك، أمشي جيب، مرات يقول جيب أقاقل أمشي جيب جيب. وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة. هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقع لها مشكلة فقد الدم، خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم، يلا اجروا فتشوا الدم انا بيه يا ما فيه ممنوع امشي فتشوا فلان جابوا ده جابوا دم ما سوى ولا ما سوى ده، المهم هسه سوى ولا ما سوى ده ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله، لكن قدرت القرا مشكله كبيره.
1: معناتها مهم قبل ده نعرفوا فصيله انا الدم انا مره دي
2: كله. نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه. مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ما شنو ده قاعد في كارناغا معروف بتاع ما يحتاج يشوفه، خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله، نار سليم فلان كان دور الدم ده انت بتاع يجهزوا شنو يعطي يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي، لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية. ياتي يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا، ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة؟ عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة يقولوا شنو لتروا ريتار، ده بس السبب الأساسي في وفيات أنا شنو
1: أمهات
2: أنا الأمهات تأخيرات الثلاثة اللي هو شنو تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يقولوا كي يا جماعة بيتوك وين ناسا لا ندي إلا ما تلد ندر نشقوه. وين الراجل؟ الراجل يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين؟ يجي تال. تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة
2: قبال الولادة. نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا ليه مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوه. لا لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرتيات ده نرقمها أوين وجند مدربات دربوهم ديل ما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي؟
2: ما ممكن ما ممكن لأن ليه قلنا ما ممكن لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبى لها فجأة بستقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
2: ما في فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو
1: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في. عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى. مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويلقى عرين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان احنا عندنا فوق شنو إشكالية ده كله اللي بيزيد كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاثة مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كيف يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفة ما نمشوها كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجوبون ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون الباكسيناسيو الطفل يسوي باكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيون بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
1: بعد الولاده
2: بعد الولاده نعم
1: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختام هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل باقي في رضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله المره الجايه
1: في الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمه إن شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان أنا مناشد كل أم وكل امرأة يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين أن إحنا بس بلادة تكون آمنة زينا وزي الدول الثانية وما عندها أي خطورة لابد نقوم بالأشياء اللي هسه ذكرنا إذا كان قمنا بالأشياء ده معناتها الأم والطفل كل يكون بصحة شنو جيدة ونتفادى مشكلة شنو وفيات الأمهات وفيات شنو الأطفال نعم
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه
3: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد اللهم سوينا وسوينا الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل خير وأتاب أوقاتكم بالمن والبركات. بعد ما سمعنا البرنامج الكرنا قدمه لنا الزميل عبد الله يعقوب بخاري حاليا الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 في لب العيلة، 75 سادة المستمعين لحظات تلقوا برنامج ركن الدين العظيم. بعد البرنامج تسمو فاصل، بعد الفاصل تلقوا البلاغات العادية والرسمية، وبعدها كمان تلقوا دي آيات الساعة 7:15 نشرة الأخبار من عسرة التحرير، الساعة 8:00 كمان خلاص نلاقي فمامي ونقول لكم مع السلامة. أجدي ريغوبر هناك قايت في الهندسة الصوت جينكاغو تايدان دي ولا في تير مير أنا منجفة جي سيري كيلكي بار سون سكرتير ألور سيل مكسبت. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات أكيد تقديم البرنامج عبد الهادي محمد صالح بابا يارو كل البرنامج ده كمان قارين بتلقوا في تيه إشراف بابا أبا آدمي سايكو كيلكي. أيزاي المستمعين أجدي نمشي في مكانة الفن ونسمع أول برنامج برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على القائل من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار الشادية، والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد. فأولا نرحب بسائر الضيوف في هذه الحلقة المباركة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام.
1: طيب سمعت الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله، في هذه السنة كثير من الناس السمسم ده حارته لكن بيدوروا بأرفه، حكمك كيف؟ هل السمسم ده بمرقوه بس بأين بدل الناس زكاة ولا بزكوه من زيته؟ بدور منك التوضيح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا السمسم من الأشياء الـ20 الوردت فيها الزكاة في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، فهو من زوات الزيوت الأربعة. فزوات الزيوت اللي بيزكوها عندنا أربعة: السمسم والزيتون وحب الفجل والقرطم. آخر دي ما عندنا، لكن السمسم ولله الحمد الآن زي ما قلت في سؤالك ناس زرعوا كتير. زوات الزيوت الأربعة دي بيزكوها، لكن أفضل بالنسبة غير الزيتون. ثلاثة دي يعصروها وينطوا المسكين الزيت، لكن لو في الثلاثة غير الزيتون دي كان أنطوا الحب يكفي، ما في مشكلة، لأن الآن ده العصر عندنا ما موفر، آلات العصر ما موفرة. ولذلك الشيء كان تم النصاب خلاص 5 أوسق بمعنى 300 كورة، تم خلاص خلاص الشيء للإنسان بيخرج بيطلع للمساكين ده ينطي حب بس بيجزي ما في أي مشكلة. هاي بس قايد في الكتب يكون يعصروه وينطوا للمسكين ده الزيت، لكن ده عن طريقة الأفضل في غير الزيتون. الزيتون العصر فيه صعوبة شيء. أما السلاسل ذكرناها دي إذا كان أنطى لها بيجزي، معناته السلة تمسم بس أنطى للمسكين ده بيجزي، ويوصل على الشرط يوصل النصاب. النصاب 300 كورة بالصاع المعروف عندكم ده. لكن الشيء اللي دايما ينبي ليه كان ورد سؤال أمس إضافة لسؤالك ده، الكورة دي مجنقلة زي هسه بيجنقلوها ده ولا معاي من ماسية سوا ده هو سؤال الناس بيسألونه منا كتير. فأنتوا شيفوا بس إذا كان دارين تبيعوا أسل ولا دارين تبيعوا سمن دهن على البقر ده، ولا دارين تبيعوا لبن ده، تبيعوا كيف؟ أنا بسأل كذا، تبيعوا ده مجنقل ولا مماسي مع الكورة سوا؟ إذا مماسي مع الكورة سوا الجواب الشعب ماسي مع الكوره سوا اذا 300 كوره دي من ماسيه سوا ما مجنجل المجنجل ده زائد كان دايرين تحسبوا 300 كوره ده ما تدخلوا نفسكم في حرج يكون واسي مع الكوره سوا حسبوا 300 قالت بعد ذلك سلوا الحب انطوا للفقراء والمساكين
0: بارك الله فيك طيب شيخنا هسه الناس بمشي بكيلو برا كله بقول له لا شيء ده الا جنجل لهم فوق حتى بكروبه باليدين يعني حكم الشريعه فوق
2: ده ما وارد الوارد في الكيل كيلو او في الكيله و ميزان يساووه يكون سوا لكن الجنقال من فوق ده شيء الناس يتعدوا بيسووه لكن في الشريعة ما أرد زي الشيفة زي اللبن زي العسل زي السمن إذا كان تبي يقوب الكورة تبي يقوب شيء ده ما في جنقال جنقالك أصلا ما فيه الآخر ده كله يكون زي بس
0: طيب سمعت الشغل قول إبراهيم الكلام ده سدا ينطبق عليه أشياء بتاع المزارع ولا حتى في الأسواق السالينة لأن الكورات فوق السوق ده أشياء مجنقلة دي كيف هو
2: الحكم واحد طبعا الكورة دي حكم واحد فقبل ده نبهنا في زكاة الفطر تقريبا في رمضان الفات كله قلنا الكورة دي معناتها ملانها سوا بس الجنقال الفوق ده ما وارد بس
0: يا شيخ احمد النور عندك اضافه سمعت الشيخ فضل
3: انا داني نضيف على كلام الشيخ نرجوني جزاه الله خير طبعا الناس الان ده الامور دي بيشوفها هينه ما بسألوا منها كلها لان قاموا لقوا الناس كيف خلاص بجنقلوا وماشيين بجنقلوا وماشيين الكلام ده يا اخواننا هو لما تقول كوره ده الكوره ما اسم للظرف لما تقول مت المت ما اسم للظرف اذا الظرف ده هو محدد ومعروف الشغل بيقود بفوق أسر الغلة دوك بكيلوها الشغل القاعد بفوق لهذه الدريسة بقى الطريين ده هو ده ولا قاعد في الظرف ولا قاعد في الكورة داخل ما قاعد في أخوانا بس ما تغلاء قاعد بفوق لغلاء غلاء بفوق لغلاء كل حد خلاص بقى زي القنطور ده شيء الشيء الثاني شغل الواضح يا أمن نور ده مزول بخيط إيدين كيه عطول إيدين ده لما مع المتشنو اللي يتي جزء من الكورة هذا ده معروف ما مكيال ده أشياء الناس تعارفوا عليها لكن عادة سيئة ولا عرفنا جزاف ولا عرفنا كيل كان جزاف كله عنده شروط وكان كيل كله ده ما كيل إذا خلي الناس كان بدور سلامتهم ده وكب بجوا بكيلو عشان يقولهم 300 كورة يسلوا 30 ريكة 30 كورة بسماها إيه عندنا دار برة بسماها ريكة ما بنعرف إيه فين جمالي بسماها شنو لكن التلتمية اللي بيسلوا منها 30 كورة يعني 10 300
0: نعم
3: ده معناته إتر كورة دي كملت ده تمسحها تجي سوا كان واحد مش لدك اتنين مش لدك ثلاثة لحد 300 لكن أسأل بجنقلو ده كان حسبنا شرعي ده ممكن تجي 350 كورة ممكن يجي ممكن 320 كورة يعني في شغل زائر إنت بتعرفه ممكن 250 الناس بيقولوا ما ليك زكاة تعريه ليك زكاة ولذلك خلي الناس الشغل ده يعرفوه عديل ويدخنوه ده شغل مهم جدا
0: طيب شيخنا الآن يا شيخ أحمد النور كيف يتخلص من الشيء
3: كيف يتخلص من الشيء ده ما دام عندهم كورة بيتعاملوا بها ومعروفة هي دي بس المدة الشرعي ده ما خلاص نفس التوجيهات دي شلوها بس
0: دي شلوها توالي
3: ها
0: والشيء اللي قبل ده فعله
3: على أي هداك ما خلاص ذاك طريقة نقولهم تاريك سوى لفي قبلوا ما فيه لكن من قدام لابد يصحوا ويمشوا
0: طيب سمعت الشيخ القوري إبراهيم محمد عبد الله بالنسبة للناس وايد بيشترك مع أخوه أو مع صاحبه بعمل لهم مزرعة الناس إذا كانوا شركاء الزكاة تكون كيف
2: زكاة الشركين كل واحد يشترط فيه يلقى النصاب أن الزكاة عندنا من شروط الزكاة أو من أركان الزكاة الملك والنصاب التام والحول بالنسبة لغير الحرس إذن الشيء الحرته ده يرقاسم كان رقاسم لأي واحد تم النصاب خلاص يزكي تم 300 كورة البنوبة ده 300 كورة فأكثر يزكي ما تم ما إن زكاة والبعض من الناس بيزرعوا سواء بلقوا 10 شوال مثلا ولا أقل من ذا وبس يقول لهم زكوا لا وارد أي واحد كل شيء البنوبة بالقضاء يشترط فيه النصاب كان تم النصاب خلاص يزكي وما تم النصاب ما يزكي ولا إن زرع آخر من نوعه مثلا هم مشتركين هنا وإن زر واحد زر مستقل ونفس النوعية المشتركين فيها دي إن زر آخر وبشروط الضم كان تم الشيء اللي جي منه هنا ده يمشي يضم ما حق ضاق ويزكيه بشروط الضم الفقهاء بيذكروها دي كان توفر ده خلاص اللي جي هنا ده وإن كان ناجز كل ضاق وكل ملكة ده كل ملكة يضم ويزكيهم سوا أما ما إن زر آخر إلا الواحد ده بس الشيء البنوبة ده بيجي شيء ما بلغ النصاب ما إن زكاة
0: تبشغنا السؤال ده جر حتى الزكاة الخليطين بالنسبة للأغنام للأبقار وكذا كذا يعني حكمة كيف هم الناس اللي إذا كان دمه بهايم سوا في الزكاة
2: الخلطة دي يعني هي لها شروط مذكورة في كتب الشريعة الدلو واحد المراح واحد الفهل واحد وذكر اللام خليل في مختصر وكل ملك النصاب ده كان مذكور في المتن خليل أي واحد كلها تم النصاب عم إذا كان الواحد تقى دون النصاب لو كان في سائي بيجي بيزكي والسائي جاء شال. إذا شال من المالك النصاب بس. الما مالك النصاب ده إذا هجى ما عنده شيء. لذلك الخلطة دي تنفع الناس المشتركين. وكل واحد كل حاجة بعدين الناس خلي يفهموا أن الخلطة شيء والشركة شيء آخر. الخلطة أي واحد كل حاجة مميز معروف ده حقه، والشركة كمان حقه ما مميز، ولذلك الشركة شيء آخر والخلطة شيء آخر، لازم ما يخلط بين الاثنين، لأن الشركاء ده ما مميز. المهم 20 بقرة مشتركين فوق سوا أو 50 غنمة أو 80-100 غنمة حقتهم سوا ما معروف ما مميزة، دي بيسموها شركة. الشركة ليه حكم شيء، الخلطة ليه حكم شيء. الخلطة اللي عندهم أي واحد بعرف حقه لكن خلطوا سوا ده ليه راحتهم بس، ليه راحتهم الخلطة دي. إذا زكاتهم مش رخص لهم، إذا كان أخذوا جوا السائجة وعدوها وسلوها دخلت السلو ده كل بيناتهم سوا. كان شعلة منهم مثلا نقول لي 40-40 من الغنم، فإذا كان السائجة بيلقاها بيشيل غنم واحدة في الطمعانين ده، إذا الغنماء والد بيناتهم بالنصف. أما إذا كان الوايد أفرض حقه 40 والوايد حقه 30 أو 20، إذا الشعلة أخذوها دي أخذوها من مالك النصاب. المالك النصاب ده ما أخذوا منه شيء.
1: بارك الله فيك. طيب سمعت الشيخ القوري إبراهيم أيضا في سؤال. الكثير من الناس قبل ده كله سألوا لنا من بيتكين هناك، أنا زراد لي مزرعة وبعدين الخلة الهدي بقى الفريكية وسويل لي زرع آخر. بالنسبة للجمع بين المزرعتين الناس بسألوا الحكم كيف دايرين توضوه لهم في الكلام ده؟
2: أشياء المزروعة دي إما أن يكون جنسها واحد أو أجناس مختلفة. مثلا نقول لي الذرة صنف واحد، سواء كان مصر أو البربرة دي أو أي ذرة الكورنيانية الحمراء دي أو أي غلة آخر غير الدخن ده، بمعنى كلها جنس واحد. طبعا إذا كان زرعوها كله في وقت واحد، بمعنى زرعوها دي ولسه ما حصدوها دي كل زرعوها، معناتها للأسف المصر ده الناس لسه ما نجد بيزرعوا البربرة كله بيزرعوها، ديك الآخر كله زيها في الجنوب هنا قال بعد بيقول لهم بيزك كل زرعه، بس لسه المسر ما نجد هي بيزرعوها. كلمه الزرعه تشمل الاثنين كلها. زرعوها في آن واحد ده شرط نظم. اذا الانسان اذا كان عنده زرعه اثنين وان كان ببلدان مختلفه، ما شرط الا في بلد واحد، زرع هنا وزرع هنا وقت واحد، اذا يجمعها بشرط قلنا ذا لسه ما حصد ده الزرع ده شرط واحد. الشرط الثاني الأول نجد ده قائد ما كمل لحد الثاني ده وجبت فيه الزكاة، بمعنى أفرك حتى يجمعوهم سوا، بمعنى ده إذا كان كمل النجد أول لكمل زرعوهم في وقت واحد لكن دعك الله كملنا حتى دعك الزكاة وجبت فوقها أفرك، إذا ما بيجمعوهم. الشرطين ده لابد منها، أول بأول الشرط الأول ده لسه ما قطعوا زرعوا ده، والشرط الثاني الأول ده ما كمل لحد داق الزكاة وجبت فوقه بقي منه حاجة لحد وجوب الزكاة في الثاني ده. إذن في بالشرط ده يجمعوهم وإن كان ببلاد مختلفة، ما يشترط فيها أنه يكون بلدهم تكون واحدة. فشيء داير نقوله ده المالك والمال إذا كان اختلفوا ده زول ده قاعد هنا وإن مال مكان آخر، المؤتبر مكان المال ولا مكان المالك ده كل لازم نعرفه. بالنسبة للعين القروش الأبيض ده المؤتبر مكان سيتا قاعد، وبالنسبة للزر والماشية كان مكان هي قاعدة، ده كله تفهموه. زول واحد قاعد هنا وإن تجارة في مندو ولا في سعر مكان آخر، فإذا يعنينا أن يعتبروا مكان هو قاعد ده بس مكان وجبت فوق الزكاة ويوزع شيء للفقراء والمساكين حق المحل ده. وبالنسبة للزر وبالماشية ده كمان مكان هي قاعدة ده بس يعتبر يوزع للفقراء والمساكين من البلد ده.
1: طيب الشيخ أحمد النور عندك إضافة؟
3: أنا ما عندي إضافة. أنا لحسن الحظ يعني عندي ما أقرأ المسالك كان معي جاي قدامي كلام القوني إبراهيم القال ده هذا هو الفقه بعينه
1: ما شاء الله.
3: فالإمام الصاوي ذكر المسألة بعينه كأن سألوه يا كتبه، وطبعا هي مذكورة حتى في متن خليل وفي شراء خليل، بيقول يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين، وده مهم، حيث زرع أحدهما قبل وجوب زكاة الآخر. لكن إذا كان ده زرعنا ووجبت فوق الزكاة بمعنى أفرق بعد الفريق حتى زرعنا الثاني ده في البكان ده الثاني ما بنضمه لده بعد ما أفرق ده، ما خلاص الزكاة وجبت خلاص الحكم ارتبط به بعد ده بنضمه له آخر. لكن ده قبل ما يسي فريق زرعنا ذاك وبقي من الأولان ده بقي منه ما يتم به النصاب في الأول، في الحالة دي وجب الزرعين دي كلهم يضموهم ويزكوهم سوا. لكن ده زرعنا أولاني وداك زرعنا أخير. قبل الزكاة ما تجي في الثاني ده أنا إذا خلق أكلنا وخلاص انتهينا منه. ما خلق أكلنا وانتهينا منه تبع داك أفرق ما بنجي منقول نضمه لده، لأن الثاني ده جليجي ده ما فيه، والشريعة ما بتضم الشغل القاعد للشغل ما فيه، إلا بتضم الشغل القاعد للقاعد. إذا بالقيدين ديل خلاص وجب الضم. إذا كان انخرم قيد واحد الضم في المحل ده ما بيجي أصلا. بعدين هنا في أشياء سمحة ذكرها الإمام الصاوي، دكن يوم من الأيام إن شاء الله نجو وقت وسيع شيء كيه نقروها للناس ونفسرها لهم، لأن هناك في بعض الإخوة المسألة اللي فسرها للناس خطأ، وده وجب للناس أن ينبهوا عليه.
1: جزاكم الله خير. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة، هم الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية الشاد، والشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد، على تكرمهم وتفضلهم لهذه الإجابة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديمه الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشاد داخل الاستديو الساعة 7:02 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، بعد ما سمينا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد أجدي ريغوبير في الهندسة، وعبد الهادي محمد الصالي بابا يرمى المستمعين ينكاغو تايدن دي كمان نقايت في المراقبة يلا ريشيد أنتين والريشي عن الريسيت كمان البيتي فرير رحامت. نوقف الأخنية الساعة 7:03 في دندل حنا بلاما آدم قرب مكايلة في دريسة، ونفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ بالبلاغات. الأتيت نامتر حسين نغارو يبلغ كمان بكون عندهم قنجي حنا بيدا في البرنامج كان خطته البرنامج العالمي الخزاي البنادوة أبام، عندهم كمان ستة أشياء ده مش للجيوز الفرقو وخمام مختلفة آخر. النادم اللي بدور الميدات ده كمان بيسجلوا يدي 100,000 ريال ولا 100,000 ريال ده كمان يعني إجباري، ما بدي لنادم لكن بمشي بصبة في الكونت أنا متري سين نغارو ده في إيكو بانك تشاد. ومن ناحية تانية بقولوا كمان الزيارة هنا الميدات ده بتبدأ يوم 6/7/2026 لخايد يوم 10/1/2026 ده في الانتربو هنا الابام البنادو الشقوة افدار، او كمان في كاركي الشقوة ورا الاستاسيون امانة بتروليوم افيني امام حسن توم دمان الطاهر ده يوم من الساعة 9 لخايد الساعة 3 هنا عشية. ومن ناحية تانية كمان بقولوا يوم 8/7/2026 لخايد يوم 7/11/2026 كمان يعني هم قايمين وبقدموا وبيلاقوا كل الناس ويفطوا الأوراق عن الناس اللي كان جابوا قروسهم ده يوم 10/3/7/2026 في نجمينا، ولا لست عن الناس اللي كان لقيوا كمان بعلن لهم في وايت كومينيكي يكون يوم 10/4/7/2026. لمزيد من التفاصيل كمان ممكن تقدروا تتصلوا مع المتر حسين غارو في الأرقام 606-29-6175 أو 99-91-10-6-20-1 مدى في البلاغ متر حسين غارو. عفوا الساعة 7:05 بلغنا فرحة السيد حسيني أحمد آدم أحمد خال دنا ساكن هارون دلقي موسى آدم هارون غندا أب بشارة حسيني محمد تلقوني حسنا بركة محمد إدريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني خير الله بشير حامد جيمي كباس جدة عبد الله عثمان هارون دهية إما أبلاما لوما لفرائي بلقوا لكل الأهل اللي برا والداخل جميعنا سرير عشان نبادروا في عروسنا أخوهم حسيني أحمد. العروس يكون يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثة في بلت إجريدايا هلا الدليجي موسى آدم. ولا بحي الحفلة كمان يقولوا الفنان أبا صالح والدعوة أما الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني هو قايتينك في مساكوري في كاركي برنوتي، يقول له هو عنده كمان أسرار من آيات قرآنية وكل الآيات اللي عنده ليه ده تقدر كمان بتعالج أمراض مختلفة مثل المرض عن الشلل اللي كان يقرب الناس لمدة 4 سنوات أو البطن هن النادم إذا كان يعني عند علمي المشكلة هن الديابيت السكري التانسيون وزول كان عند أسمى، ونادم إذا كان عند أواوير ولا أوارة دي بعلوجوها كما حالك هو بقدر بإذن الله بعالجة وقحة للراجل أو كمان المرأة وبذات كمان الأوين إذا كان عندهم مشكلة في بطنهم كذلك خصول عن البطن بقدر بخصله وأيضا المرأة الراجل أو كمان الإيالة الدقاك كنادم قايت ببول وقت النوم كذلك بدي دواء الأمراض عن البول ده بخلي وأيضا إذا كان ضعف الرجالة زول المراجل وكان شيء أده مش للكليب الدبيب وخمام آخر كذلك بقدر بداوي وأيضا النادم إذا كان دايرين بتحروه عشان يعني ما بشرب السيجارة الترامول ولا أمريسي وخمام آخر كله أو كان شوكاي تعانتا أو كان نادم مردان أو زولدا إندا كمان جن كذلك بقدر بداوي وأمراض مختلفة هو قايد في كاركي مساكوري كاركي بورنوكي مزيد من التفاصيل كمان ممكن تنادو في الأرقام 95-29-10-88 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-90 الله كمان يديكم العافية نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني هو يقول الشيخ وبعالك بالآيات القرآنية المختلفة بعالك كمان مش للمرض عن الشلل بقول لي الباراليز بالازي الكرب النادم تقريبا 4 سنوات زول عنده علمي في بطنه أو السكر الديابيت التنسيون العصمة الأوارة البعلوجية كي مات الدواء القهة للراجل أو كمان المرأة بعد من الرجال أو الأوين البدور إيال أو النادم إذا كان بس صخير أو نادم كبير ببول في الفراش كذلك بداوي وضعف الرجال وأيضا إذا كان بس كلب الداء أو الدبيب أو حشرة من الحشرات كذلك عند دواء بإذن الله بقدر بداوي وبقول أيضا نادم كان بشرب سيجاريت رامول أو مخدرات المختلفة أو كان زول البصرك أو النادم الشيء أقل ما سمع والزول عند الجن كذلك بقدر بداوي مزيد من التفاصيل فكي جدنا سايب الأسرار بقول هو سيش حقا في مساكوري ده في تراب هنا حجر لميس وكاركي حقا القايد ده في كاركي بورنوكي تقدروا تنادوا في الأرقام النترى لكم 95-29-10-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91 يقول الله كمان يهديكم العافية والصحة والسلامة بلخنا فرحة بلاما آدم قربة مكايلة بلاما ندريسة والقوني قلاديمة عبد الرحمن بكر محمد قربة آدم الفاسة آدم الحاج خالد أمباري إدريسة تجاني أمر أمر هارون القوني جبرين أبكر مكايلة هارون لوم اللفرها يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وكل الجيران عشان بهدروا كمان في أروسنا ولدهم اللوان آدم قربة مكايلة ولادة لبلاما آدم قربة مكايلة ندريسة أروسها يكون يوم الاثنين في مطبة باقيرمي هلة بلاما الحاج محمد أبا ديقا والأزومة كمان تكون يوم الثلاثة في اليمن هلة بلاما عبد الرحمن محمد والدعوة أما نكرر بلاما آدم قربة مكايلة بلاما ندريسة القوني قلاديمة عبد الرحمن أبكر محمد قربة آدم الفاسة آدم الحاج خالد أمباري إدريسة تجاني أمر أمر هارون القوني جبرين أبكر مكايلة لوم الفرع يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضروا كمان في أروس أروس هنا اللوان آدم قربة مكايلة ولاد لبلاما آدم قربة مكايلا ندريسا عروسك يكون يوم الاثنين في مطبع باقيرمي هلا التبلام على الحاج محمد تعبا الديقة والعزومة كمان تكون عن بكرة يوم الثلاثة في اليمن هلا التبلام عبد الرحمن محمد والدعوة أما الساعة 7:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية اللجادية.
1: أيها التشادين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026. الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في

نشوفكم في ال RGPH3 بساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا خديو تشات في كل مكان داخل الاستديو. الساعة 7:15 7:15 في كارتوتا وأمبوغنا وباكارا، نفس الساعة كمان هناك في دريسا نشرت الأخبار. انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل عبد الحادي الصالب بيرو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشر الاخبار المشي، ونبدا كالعاده بالعناوين. الحساب العام انت السكان والسكن قاعد يتواصل في العاصمه وفي كل الاقاليم انا بلد تشاد، وكثير من التكتلات السياسيه والجمعيات كان سو ملمات بخصوص توية السكان عشان يشاركوا في الحساب. وحركة انت الشباب مع محمد إدريس ديبي نون نظمت حفلة لمساعدة انت الأيتام هنا في العاصمة الجميلة. وفي كنيسة انت البشارة سارة كمان بقت حفلة تخريج، أنا وسبعين أكثر من 70 وطالب وطالبة يتخرجوا من الجامعة الإنجيلية في تشاد الدفعة رقم 34 السنة الأكاديمية 2025-2026. فأديرا نمين وليكم تفاصيلها من راديو تشاد. المنسقية هند التحالف الأحزاب السياسية 43 للجمهورية الخامسة كمان نظمت في مقر القائد في كارتي أم توكوين هنا في العاصمة من جمينا يوم هنا توجيه لفايدة هنا أعضاء هنا المنسقية عشان هم كمان يقوموا بدورهم ويوقوا المواطنين فيما يخص أهمية انت الحساب العام انت السكان والسكن الجارية في بلدنا تشاد. الجاوة حبيب عمر والتفاصيل.
2: عشان يوقوا المواطنين في أهمية هنا الحساب السكاني في نسخة رقم 3 هنا سنة 2026 فدا سو يوم توجيهي لفيد هنا أعضاء منسقية التحالف انت الأحزاب السياسية الأددهم 43 في الجمهورية الخامسة. بالمناسبة دي كلم النائب الثالث هنا المنسقية الدكتور يونس أتيم حج في أهمية هنا الحساب السكاني وقال
3: هذا الإحصاء مهم جدا يخص كل المواطنين التشاديين، لأن من خلال هذا الإحصاء تستطيع الدولة أن تتحصل على البيانات اللازمة التي من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات للأماكن أو المناطق المختلفة. هذه الخدمات التي تتمثل طبعا في بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات والخدمات الأخرى الكثيرة. هذه الدورة الهدف منها هي توعية المواطن بهذا الإحصاء.
2: وكان من جانب رئيس اللجنة المكلفة بالتوعية هنت المواطنين الشيخ محمد قمر السليك هو كمان كلم في المشاركة العديلة في عملية هنت الحساب السكاني.
4: أتمنى أن تسهم هذا المخرجات اللقاء في تنشر الوعي وأيضا تحفيز المشاركة الفاعلة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع الوطني الهام، وبالتالي دعم المسيرة التنمية والازدهار لتشاد.
2: نذكركم بكون الحساب السكاني بلشك بيساعد في كل الخدمات، وهو العمود الأساسي في تلبية احتياجات هنت المواطنين وبيساهم في حققين التنمية المستدامة.
1: ريبورتاج الزميلة جهوة حبيب عمر. وفي نفس الموضوع العضو هنا مجلس الشيوخ كلتوما إبراهيم عبد الكريم كان قامت بجولة ميدانية داخل مدينة بلتن وضواحيها، وما كمان جلالة الملك والجماعة يعقوب محمد إسحاق. والهدف

0: ولا الجولة كمان يكلوا بأهمية انت المشاركة في انت السكان في الحساب العام انت السكان والسكن اللي كان ماشي حاليا في بلدنا تشاد. خلينا نسموها لكلتوم إبراهيم عبد الكريم.
1: يعني احنا نقول الحمد لله الشباب اشتغلوا, ويعني احنا قلنا ما تخلوا اي زول. اليوم الصغير كان ولده اليوم برضو يعني عملوا له احسن ماله ده التنميه اللي تشات الناقصنا ان احنا ده يتم بعدد هنا السكان.
0: كلتم ابراهيم عبد الكريم عضو هنا مجلس الشيوخ في اطار حملتها وانت التوئيه في بلد وضواحيها, كذلك المنسقه انت المنسقه النائبه انت تحالف الاحزاب انت الجمهوريه كلاكو كارمانجا كان سوت نقطه اضافيه وكلمت كمان باهميه انت الحساب العام انت السكان والسكن. خلينا نسموها في ميكروفون راديو تشات.
2: تشات كما كيصير ريسانسمان كبير بودا مش التروازيم ريسانسمان كي وانينا في دار داو لما انا بارتي بوليتيك دول انينا اكسيون غوفرنمان دا كانو سوتينير دا باس كانو سوتينير اكسيون غوفرنمان اليوم لمنا دا نو هاجو كلام انا ريسانسمان دا انينا كانانتو ميساج لي ناس انا ناس ريسانسمان زاتكي و شغل دول دا وادين دا كالي يشولو كونت بوبيلاسيون دو كلو كي يرسانسي كمان ديفيكولتي على سا اجان دول بتتر يالغو في تيري من الجروب من المساجلو فوق دا دا مشكلة دوغاكي حسك ناس يالغو في تيري وبتان و البوبيلاسيون يغو دو في بيتو يارجو اجان ريسانسمان بشي ناس دول لا كان جولو مراتي كمان انينا في كاريف ناس دا غاي يمشو في فيلاج في فريك في هل دوغاك وصاب يالا غاي بصور ريسانسمان دا نبيو ياتو بلين مرة واي دونك ناس قالي سايدو قالي يغودو بيت يجو سولوم ريسانسمان دا ما يمشي برا وخلاص يالا يوجو ما يالغم دول ما عدي بشي ريسانسمان دا بس تشاد يدورا يالا يسابانا تشاجيه دابس يا نو ديفلوبي بي بي دا داغبليا نو عبدلو بي دريب نو عبدلو بي لوبيتال ايكول ليال فيلاج الدا ان دا نومبر ميشيلتي واجب لو لوبيتال واجب لو ايكول وكومين دا زات كل كان ناس كما يرفنا تو حدادوم نا ولا نقدروا كنو سو شغل سالا كافي دابس يا نو دوروكي ان بوبيلاسيون كلو يا فام فيدا ادريسانسمان دا شغل مهم مره.
0: الساعة 7:22 دقيقة نواصل لكم بنشر الأخبار من راديو جاتا. في المدرسة الوطنية هنت الإدارة هنا كمان بقي حفلة عن تقديم نواحي كتاب جديد كتبه الكاتب جيما دومباي ديكسام بعنوان اختاروا الدرب هنا نجاح حقكم. المناسبة كان بيد بحضور هنا الأمين العام وزارة الشؤون الخارجية وكثير من الناس اللي عندهم الهم بالكتاب والقراءه وخاصه في مجال الادب واسره انت الكاتب وبازمين اخرين كتار. والكتاب ده كمان فوق 194 ترقه وقسمه الكاتب لست فصول. الشيخ انا كبيله انا طورا عبد الرحمن محمد كلبسو كان راس امس اليوم فجر حفله لديهم فتوح الخدمات الجمعية الأممية هنا جميع انتمت مشيخ التوراة وده بحضورنا كثير من المعزومين والناس التابعين للقبيلة وده عشان يجددوا المكتب التنفيذي للجمعية في خلال الجمعية الأممية. الحركة انت الشباب ما إدريس محمد إدريس ديبيدنو كان سوت حفلة ده عشان يساعدوا فوق الأتامة الظروف مشية صعبة وأنتم كمان أنفلوبات فوقها قروش. المناسبة كان بقت في المتحف الوطني بحضورنا كثير من المعزومين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتخاصين
3: استفادوا 100 يتيم ويتيمة الأمورهم وصل عن بين 14 و 21 سنة من المساعدة المالية الجماعية القيمة 2 مليون فرنك سيفا وده في إطار مبادرة نظمتها حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيدنو ضمن خدمات قلب الشباب مع محمد إدريس ديبيدنو. الهدف يمول الخدمة الشخصية ويمكن الأيتام ويعتمد في نفسهم. رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيدنو مرتوردي بونير قال المبادرة دي تدخل ضمن الأهداف هنا الحركة التقوي قيم هنت السلام وتعزز روح التضامن وتنشر ثقافة المواطنة وتشارك في حقيقين التنمية الوطنية. أكد بكون اختيار المستفيدين لحس شالوم ده بيجا حسب معايير موضوعية وشفافة بعيدة من كل الأنسرية مع اعتماد الفئة العمرية ورتبين طلبات الترشح ضمن أسس الاختيار. وفي نهاية الحفلة قسموا المنح المالية للمستفيدين حسب القيمة المحددة لأي طفل.
0: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سوى لنا الريبورتاج. في إطار تقوّن الأمن وتقريب الخدمة هنت الأمن للمواطنين بقت في مدينة بنغور فتوة قسم تاني الشرطة الوطنية وأدات إشراف ورأسها البريفير ديبارتمان مايوبني أحمد محمد تاجمي بحضور المندوب الشرطة الوطنية وكثير من الضباط وأناصر الأمن ومعزومين آخرين كثار. الحفلة كمان بقت في مدينة بنغور وجاب لنا الخبر كمان مراسلنا هناك عبد العزيز أحمد يعقوب. بقى اليوم فجر في كنيسة انت البشارة السارة الإنجيلية القادي في كارتيس سابانغالي في تروازي مرندسمان الآسي من جميلة حفلة هنا خرجين طلاب الأذن بساوي 70 طالب وطالبة من الجامعة الإنجيلية في تشاد الدفعة رقم 34 السنة الأكاديمية 2025-2026. المناسبة كان بقت بحضور الأمين العام التعالف انت الكنائس انت الأنجبا في تشاد وكثير من الكبارات الأنجبا وأسرنا الخريجين والخريجين ومعزومين آخرين كتار. أجدي روبير الساعة 7:26 داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا الشاتة دي نشط الأخبار أنا اليوم أشياء ولا الناس الفتاتهم كمان يذكرون بالعناوين. الحساب العام انت السكان والسكن قال يتواصل في العاصمة الجميلة وفي كل الأقاليم هنا بلدنا تشاد وكثير من النشاطات بخصوص التوعية انت السكان عشان يشاركوا في الحساب دي كان بقت في العاصمة وفي الأقاليم. وحركة انت الشباب مع محمد دريس دي بيدنو كان نظمت حفلة عشان يساعد فوق الأيتام بالمناسبة كان بقت هنا في العاصمة الجميلة في المتحف الوطني. وأكثر من 70 طالب وطالبة كان سولو حفلة التخريج من الجامعة الإنجيلية في تشاد الدفعة رقم 34 العام الأكاديمي 2025-2026. بالمناسبة كان بقت بحضورنا كثير من الكبارات الأنجبا ومعزومين آخرين كتار. فدي نشر الأخبار على اليوم. شكرا لكم أنتم القادمين تتابعونا حاليا من بيلتين ومن بنغور ومن أي مكان نشرة جهزوا لكم أسرة التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم الجهوة حبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ أبكي أرقدوا أو قيلوا بعافية.

أسعد المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي كات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار باللغة العربية الدارجية مع أستاذ جمال عبد الناصر رشيب أبكي وسمينة شوية من أغنية الفنان راهي لميت الرغازونغا عند واحد تبلاخين نجري بلاخنا شكر أمينة زكريا مدام كونسي أسمان غومبو في قج الشرفة تشكر كل الأهل الداخل وبرا وخاصة الشباب هنا قج الشرفة قج الشرفة الكان حدرو في فاتيا أنا بنيتهم حليمة أسمان غومبو الكان بيقى يقول كمان الله بأجرهم الساعة 7:33 السادة المستمعين والمستمعات الأكرام دول البلاغات اللي كان عندنا لها داخل الاستديو فنجي في داخل الاستديو عن الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد ونبدأ كمان بما يخص الملاحظات حقنا اللي قاعدين نسوها في وقت حاليا بداية عن الخريف فيا جماعة الحمد لله أن إحنا هسا حاليا قاعدين يوم 5/7 خلاص دخلنا في خريف دخلنا شنو في خريف قدامنا ده علمي بس بصوب وزي ما تعرفوا البدايات عن الأمطار كان قاعد بتجي ده ما بتجي ساكت إلا تجي بأرياح ريح كتير فأنا بنطلب من كل الشاديين القاعدين بتسمعوا راديو تشاد ما بس في جمعنا في كل الأراضي الوطنية التشادية انت إذا كان بس ماشي محل وكان شفت وتشايل قبل ألمي ما بصوب ري ما شفت أخير تدرج كان برجلينك أو كان عندك حديد لو كان بكانك ده بقيتك كيف ذاتك كله كان خلاص ألمي ده بدا قايد بصوب أو الريح ده قمة ما خلاص تقول انت تساجل اجل عجله بتمشي في البيت وبعد ده عشان يعني المي ده بلقاك في البيت مع ايالك ولا الري لا ده انت قد تسبب وتخلي حالتك في الخطر ما لا نقول الكلام ده الريح وقت بجده في بعض من اللقاديب بيسووها كبس لكن ما بصدوها او بونت حقها ما بتسوء اديل كبس وخلاص ريك اقل حاجه بشيلها يشلع طوالي والريح هنا التول التول بشيله مثلا من انجاري ده يودي قريب الفندوري هناك يعني مثلا بس فعلى كل حال انت زول ماشي مسكين كبس شغل وايد تك بجيبك تك تعرفه وين او كمان في بعض من السياده الوتاير الوتاير وفرحه ما بيولي اديل ده ذاته كله قاعد بدخل شنو في الخساره وفي الاكسيدان على كل حال أنا داير ده حتى كان ألمي بس قايد بيشكك ألمي ده قايد بيشكك في بعض من الناس يقول أنت تخاف من ألمي ده أنت السكر أوكي. لا لا لا سانتي أفانتو الصحة قبل كل شيء كيف زي دونك على كل حال كان شفته بس ألمي قايد بيشكك في بعض من الناس ده سي جلس أنام ذاته كله ما قاب بخدم هديل السي جلس أنام ده شنو ما بخدم هما دامد ما بخدم ده إلا بسبب الخسارة بس فعلى كل حال أكيد أنتوا قاعدين تسمعوا راديو تشات أكيدي ريغو بير في الهندسة السيوت وعبد الهادي محمد تصالح بابيروم المستمعين أنا قاعد معكم في راديو تشات لخايد الساعة 8 بالضبط في وقت ده كمان نقول لكم ما السلام ده ملهوزة الأولانية ونتمنى كمان من كل المستمعين والمستمعات خلي بشولوها بعين الاعتبار كان شفنا بس ألمي قايد بصوب ده مطر في بكانا بس أجيف كيا خلي ألمي ده بجيف بس كالريح ذات أقول أقول شيا وبعد ده خلاص في بعض من الناس عندهم موتين ماشين وموتين أنا ما يندفر ماشين بس يشولوا التليفون يشيل التليفون ده خلاه يديسته فيه قدومه وقال قايد يشيف فوقه فنطلب المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات نمشي في مكنة الفن ونسمع فاصل غنائي نقول بها كذلك مسح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد عمر إدريس قدوم عمر شلتوت أبانا بابايرو هناك من كارتوتا نقول لك مساء الخير لك أنت ولكل أسرتك

أيها المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات الساعة 7:40 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. بعد ما سمينا الملحوظة الأولانية نجي في داخل الاستديو. ده كمان يعني موضوع الثاني ما شاء الله النتائج عن الشهادة السنوية أي البكالوريا سيسيون عن جوين 2026 كان إن عرفت خلاص كثير من الشباب والشابات الحمد لله الله وفقهم لقيوا، وبعد منهم الله ما أداهم ذات كلها نقول لهم إن شاء الله ما تقصلوا السنة الجاية كلها كان أمر عافية ربي تلقوا الدس مشوا كمان في ديزم سيسيو كذلك يعني الله بديهم. فعلى كل حال يا جماعة، انت ما دامت انت زول عندك سخير أو عندك بيت لقت الباك ده ما اسم الباك بزو خلاص نو يلفو سافر كما أورينتي تيزنفا كيف تورينتي يالكم ده سيفري ما يمبورتان خلاص زول ده قال إلقى باك. الناس أنينا عندنا مفهوم كان زول بس ولد خلاص قرى لقى باك ده لا إلا إلا خلاص زول بس سنغور شيء بعرفه ما في اسم باك بس لقى ما نعرفه شيء بعرفه ما في نادي بس خليه كونستري لك فراز وايت الاند سي جي فيرف كومبليمان خلاص تشيفه دي فيت حق في البوكاند بون الباك مدام يالكم لقيو الحمد لله الله أداهم يال وادين ده ما شاء الله بيستهيقوا فهات الباك ذاته كله بيستهيقوا والله كان في اكل هما يسون لي ميور بجوب ريزلتا عديل كان مشوا في البيت ذاته كله هما أي واحد ده تلقى قدام هنا كراس حقه وبقدر بيراجي بيسوي ريفيزيون أوكي ما بس خلاص ولادك ليك يا باك وخلي أنت تقول أنا ده ولادي ليك يا باك تلايم رفقانك القادم بتخدمه تمشي كم بيدين كوا تفتش لك بقر غنم وخلاص تسوي طفرة أوكي الفرحة ما عنده أي مشكلة سخيرك بل ليك يا باك ده طفرة وتسوي أي حاجة. في بعض من الشباب كان لقيوا باك لحد بدربوا البنادق فده شغل المعدل قلت أنا فلان قلت أنا فلان خلاص لقيا ده بيشيل بيستلي أنا أبو ولا شو ده خلاص من حلو ده وبيه من البرابط بيشيلوا البندق ده خلاص بقولوا بدربوا ده ذات كل شيء معدل الولد ده تجيبه تقول له أنت اليوم ده أنت لقيت باك الحمد لله تدور تسوي شنو في مستقبلك. فأنا نقول لكم الكلام اللي قلنا حجي لكم ده كلام أساسي ما كلام ساكت. سخيرك ده قبال كي قايت جاء ونيفو دي سيم سيم ده كان قلنا سيم ده ما سيم ايه سيم دي سي ده سيم ايه وسي دي على كل القبال ما بمشي كي سيزيم سنكيم كاتريم تروازيم سيكون بريمير ترمينال لحد بمشي ايتي سيبرير ده انت تسالة دهابة قايت في كور إليمانتير أو كور موين ده تصالة انت داير تسوي شنو إيالة ده كل اللي مهم ده أنا قد نوريكم ده تجربة للإيالة والله الزول بس كان هو من سخير إلي موتيفي وشغل ده في أقل يدور ده ببقى كان قال لكم أنا ده ندور نبقى شوفير خلاص خليه ده أمشي فتش لي أبو كان كي الميكانيك قايدة ديسة خلوقانا بيشرد وشنو شنو دول الزيت جلدة كي كان تقرر لحد تودي ألمان شي بقى فمالك ما في خلاص هو كان جاكله بيساي ميكانيك أنا بس كان قالوا بيساي دكتور سايدة لحد بيساي دكتورة حقا الناس هسا بفهمه غلط كان زول بقاله قال زول ده عنده دكتورة ده ترى خلاص بقوله نو نو نو دكتورة ده هو دكتور نو نو نو ماسا في الير كتير عنده دكتورة شوفوا زي خلي ده نخطه في أجلنا الزول ده كان قايل انا ده ندور نبقى انسينيا اوكي ايا خلاص ما شاء الله ودو اكون نورمال ديزنسيتير باشيليه خلي بقري بعد ده بقدر بمرق يعني تو سيفين حقا وبعد سيفين كمان بقدر وزاته كوي بكون كادر انا ده ندور نسي تو تيب ودو انا ده ندور نسي لي شنو ريلاسيون انترناسيونال ودو ندور نسي لي جيوغرافي ندور نسي لي كومونيكاسيون دي زانتربريز ندور نسي لي جورناليزم ندور نسي لي فعلى كل حال في بعض من الابهات
هم يمبوزي للسخير بيقولوا كي انت ما لقيت باك داي امشي سيف لير نفر ده نو ما نفر ده الوالد بالذنب والمولود بالذنب يا جماعة الإيال دول هم بس عم باكر يعني يرامبلاسي عنينا عنينا وقت دقاق دقاق سمينا كم جورناليست دول خدموا في الدولة انتقلوا إلى رحمة الله كم تكنيسين ماتوا عنينا كل الدريب ده دريب الأمة شالام ده عنينا كل بيشيل يشيلنا ونلقوا رامبلاسان الناس الآخرين بجوا يرامبلاسي عنينا قد ندورو ما ندورو ذاته كلها في بعض من الناس ده كان تعجلهم كلام مود ده ما بيدورو ها هاي Si quelqu'un te dit que non, il faut penser à chaque jour là, qu'un jour, c'est sûr que tu vas laisser la vie et tout ça. Il dit, oula, moi, je suis là. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Moi, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, il y a l'autre orienté. À la hasab, filière, il y a l'autre, il y a l'autre. Université, il y a l'autre. في بعض من الشباب تلقاهم بالقباك أصلاً أنا أعرف يال قريب كم يال لقيوا باك عندهم سوء تفاهم مع أباتهم ده لقيوا باك أنا ده الصوبة ده قايتين 3 سنوات 4 سنوات ما سووا سيمان كاغاني مالك انت الأبو بس ليش هتحق ذات كلها فنطلب المفاهمة من كل المسلمين والمسلميات ها أوريانتون نو زنفان عشان هم بس ها يبقوا لنا رامبلاسان عم باكر إن شاء الله أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يروم المستمعين الساعة 7:47 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادي نقول له شكرا لكم أنتم الأنسيان الأنسيان أتو دوني جوسكو فون دي سي سافوار فوالا أنسيان أنينا بلا أنسيان دا قدرين وين أخواني نقول لكم شكرا إن شاء الله بالخدمة الكنا سووتوها لحد الإيال لجيو ولا بكالوريا بعد منهم لجيو بيف وما أشبع ذلك إن شاء الله هدية خاصة لكل الكور أنسيان سان ديستيكسيون يلا حبيبتك

تفضل حيث المستمعين ومستمعات الكرام. أنا غديو تشاد، فنشكر كذلك كل السادة المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. باقي لنا بس 10 دقائق عشان نعيش مع المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة. فعندي كمان ملحوظة أخيرة كمان في كانجات بتسمو بس بلاغات إلا بتسمو فلان عند نقع في ده، فلان ده عند نقع خلي بجي كماجة كي. المشكلة بين يا جماعة هو التراب ده هنا الله، ومدامد أن إحنا ياتوغا يحكمنا الحكومة هي مسؤولة. في تلقى بعض من الناس وقت اللي بيقولوا أنا ده تراب ده أنا جدي ولا أنا شنو وكذا، ما هو معناته هو جاء أول من مدامد، جاء أول ده خلاص بوكان ده يسي زري، يالا بيسووا زري، دوكولا بيسووا زري، دوكولا بيسووا زري، خلاص الأهل خلاص ده سووا شغل ده نفر ده. لكن الحكومة ورد لا شيء ده ما بتفهمه. الحكومة عندها شنو ضوابط حقها، كما عندها ضوابط ده ما بتخط المينستير عن الأمن الجمادي التيريتوار، وزارة استسلال أراضي السكن والتمدن قاعدين بالأبو دورهم. فيا جماعة ألا بلامات ألا ديليجيات ولا بلامات، أنتوا كل سأودوا الحكومة. أنا داير إذا كان بس دايرين بدو البكان للناس كيسا سوا فونكشونير ولا شنو ولا كده، ابن آدم كيفوت أخوه ابن آدم ده ما في. تلقى زول واحد مسكين ما شبع شغله بأربعين ألف خمسين ألف بجي بشولو، وزول آخر بجي أم باكر بجي ببابيها بقول أنا بابيرا أنا أنتونيليا. فأنا داير الشيء ده يعني شنو بكون الناس خلي بتفكر ليها قبل، خلي بتفكر. الناس أصلا سوات تراب دي بس سوات تجارة. أمشي بالي دي جيسيس ده تشيفة كل الناس ده رايخين في ده، بس ده عند ليه ساك كأني مش البروفيسور ولا الديريكتور ولا بي دي جي ولا شنو تعري وين هوكم سنجي ساكت أنا تراب. سبحان الله يا جماعة. والله تراب ده بس أنا كموت يودوني فوقه، أقدري غوبر يودو فوقه، انت لقيت تسماني ذاته كله بودوك فوقه. شوفوا الناس رؤساء دفنوا وين، وزراء دفنوا وين، ما بالك انت؟ قول هش انا ده بنلقى كيف اسكن نلقى ناس يقدر يدفنوني ولا ما نلقى ناس يدفنوني؟ ده يفكر فوق. الناس هسه بعد من الناس ما بخافوا الله. انت بكان انا نادم ان ده ليه تيرين واحد بس بدور بقعد فوقه، تجي تشيل ده تشكي مليده ده كله كتدور تاكل بس. فيا جماعة الشيء ده بيجي في كل البكان. والله الحكومة سوت كيه، وقت كان شافوا الحكومة ده تشك بسكتو، كان مير جاء تشك بسكتو، أبري كان خلاص قموا ده اندوم وادي يقولوا قال أنينا بس ناس الكوميسيون. في بعض من الناس ده كان شافوا بس الناس اللي ما بعرفوا شيء ده خلاص بجي بقولوا شنو أنينا بس الكوميسيون، أنينا بس الكادستر ده شلنام جبنام. لا يا جماعة دي دولة ترى، انت نادم ان انديفيدي بس تقول انا بشلت يعني ناس انا كادستر جبتهم عشان ياتوا بيسووا ياتوا يلوتي لنا بوكاندا، وخلاص بعد ده كمان ايه انت بور هناك ده بور ده ترى دخل في ده. انا نجي نسوي لك كوستان تجيب 30,000 او تجيب 20,000، ال 20,000 ولا شنو ده يا جماعه؟ عندنا ناس قاعدين في الكادستر ده مالك مشينا ودينا لهم مشهد وديتها. انت النادو ما تكفي شغل نفرده، انت ذاته كله بليد كمزول بليد، عندنا جيشه ايني قايد. خليني ساودوا الوزارة ناس الكادستر ده، خليني ساودهم. تلقى كبز ناس يبلومه كيكي خلاص قال انينا ده عندنا كوميسيون، هو خلاص كوميسيون ده انت ها بورك ده مرق لك حجر، البور الماي رق لك حجر ده إلا تكفي شغل نفرده. كم ما كفيت تكفي قريب 30، عندك بور تنين تكفي 60,000، ال60,000 ده ماشي رياتو بنتوك بابيه ده. سبحان الله يا جماعة، خلي ما نبقوا ناس ما نعرفوا شيء كلا غايد نجوا في البكان نفردة. وفي بعض من الناس ده بيدوروا المسؤولية، أنا رف فلان، أنا دوني دور نبقى ديليجي، أنا دوني دور نبقى نبولاما، أنا دوني دور نبقى بيه ندور نسيدة كل في الأشياء نفردة، لكن ما عدل. أنينا خليها حكومينا دي نساعدوا يا جماعة. الحكومة تدور نقودوا
كلنا سوا. اي واحد دبل قال ليه بوكان بوغوت، لكن انت تقول انت القادر بس تقول تاكل الضيف ده، انت سويتها في الدنيا لكن في الاخره ده بتلقاه وين؟ اليوم دنيا ده بس، ام باكر ده ما ترجع تقول دنيا ده انا خلاص اليوم هسه مقدي قال ناجي لكم ان كون يوم اخر ما تسموني. ها حكم الله ماشي كيف نموت في درب ماشي كيف وتريب شقلب. دونك فو فاي يا تو سي بارامتر انت نادم ما دامت انت انتر في تو ايميدا فكر لا اخوك الضيف ده ما تتقبه لغايه 90 نفر ده. هو كان سوينا كان قال ها الحكومه ما سوت هسه شوفوا ايام ده الا منستر انا من جمال التريتوار ده قايد بليف بس في بروفنس ده قايد بيسي شنو في خدمه خدمه قايد اهميه انا خدمه. ها مسكوري من مسكوري هسه ابيز ده هناك في بول ها كل بروبليم فونسي دول كده. هو في بعض من الناس بوكان انا الايتا ريزيرف انا الايتا هو وايد بقول بجي بابني فوق ده كله كان ما عدل يا جماعه. انا نطلب من الميرات انتوا كل ما تنوموا ساكت وايد اند ليه برادو اند ليه فيويت وخلبكوا ساكت لا الا بوكان حنا الايتا ده سووا ليه ها سنكوت ريان خطوا ليه بانو بوكان كبس اديل كده اديل بنعرف كده ريزيرف انا ايتا يا تقولوا بعرفه ويالكم عندك البقود كيف بتشكم وخمام ليه نادم ده بتشكم اللي ده كمان الله بس بحديهم هم دول ذو نادم كيف بقدر بحديهم كما في كم مشيت فيكم سريع كلهم كم مشيت في جستيس كلهم فاده أجدير غوبير في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. نسمع آخر فاصل غنائي. مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. الحاليا قادم بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين والمستمعات بويكينا سيد كمال كل مستمعينا القادم بتاعهم أنا هناك من كاركيا مرسال نقول لكم أبون سوار مستمعينا أنا كبلاي أردب جمال مستمعينا أنا قاسي وكل المستمعين والمستمعات الحاليا قادم بتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أسادة المستمعين والمستمعين الوقت تم وساعة دقت والإشارة خلاص بكت لير سلير أبريلير سنفلي لير الفوكونتر لير إكزاكت time is time after time is not time. أعزائي المستمعين والمستمعات أجدي قال لي بابا يرو خلاص الوقت المحدد اللي تتكمل شكرا 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات صمت المنوات الغنائية صمت البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. الساعة 7:58 دقيقة هناك في مونتر عن الشيخ يوسف ملومي بشير نقول لك مساء الخير يا شيخنا العزيز هنويت مرندو سما شكرا عليك ان شاء الله. تجهيز وتقديم البرنامج عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو وكل البرنامج ده كمان رقوتو في تيتا اشراف بابا ابا ادمين اسا ياكو وكلكل. اعزائي المستمعين والمستمعات كونكاغو تايدا دي في تيرا مير انا منجفا انتوكا انا كمان سيل ماكورد ان بلاس جي سيري سون سكرتير كالكي بار لحظات نخليكم كمان مع الجرام فرير بنان سيلايو هنا جميعنا خديو كاد ما السلامة تهيات أربدو بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت منسقية تحالف الأحزاب السياسية 43 بالجمهورية الخامسة بمقرها الكائن بحي أمتكوين يوما توجيهيا لصالح أعضاء المنسقية حول توعية المواطنين عن أهمية إحصاء التعداد السكاني العام. عبد الكريم عبد الله هنا.
2: من أجل توعية المواطنين عن أهمية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن 2026، يجيء اليوم التوجيهي لصالح أعضاء منسقية التحالف الأحزاب السياسية 43 الجمهورية الخامسة. بهذه المناسبة أوضح النائب الثاني للمنسقية الدكتور يونس أتيم عن أهمية الإحصاء السكاني.
3: هذا الإحصاء مهم جدا جدا، يخص كل المواطنين التشاديين، لأن من خلال هذا الإحصاء تستطيع الدولة أن تتحصل على البيانات اللازمة التي من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات للأماكن أو المناطق المختلفة. هذه الخدمات التي تتمثل طبعا في بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات والخدمات الأخرى الكثيرة. هذه الدورة الهدف منها هي توعية المواطن بهذا الإحصاء.
2: من جانبه رئيس اللجنة المكلفة بتوعية المواطنين الشيخ محمد قمر السليك تحدث عن المشاركة الفائلة في عملية التعداد السكاني.
4: أتمنى أن تسهم هذا المخرجات اللقاء في تنشر الوعي وأيضا تحفيز المشاركة الفائلة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع الوطني الهام، وبالتالي دعم المسيرة التنمية والازدهار لتشاد.
2: وتجدر الإشارة إلى أن التعداد السكان العام يمثل الركيزة الأساسية لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وإضافة لتلبية احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
1: قام عضو مجلس الشيوخ كلثوم إبراهيم عبد الكريم بجولة ميدانية داخل مدينة بلتن وضواحيها، وذلك من أجل تفقد أحوال المشاركين وأفغان السكان وحثهم على المشاركة في الإحصاء العام.
5: في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير أعمال الإحصاء السكاني، قامت عضو مجلس الشيوخ كلثوم إبراهيم عبد الكريم برفقة جلالة الملك وللجماعة يعقوب محمد إساقة بجولة تفقدية للإطلاع على سير العمل الميداني والوقوف على مستوى تنفيذ العملية والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه فرق الإحصاء. وأكد جلالة الملك خلال الزيارة جاهزية جميع السكان كانتو وللجماعة للمشاركة في الإحصاء السكاني. واختتمت عضو مجلس الشيوخ جولتها الميدانية الخاصة بمتابعة سير أعمال الإحصاء السكاني بزيارة إلى كنتوك والدي واحد برفقة جلالة الملك حسن صابون. أوضحت أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار متابعة تنفيذ أعمال الإحصاء السكاني وضمان سيرها وفق الخطة المرسومة.
6: نحن نقول الحمد لله الشباب اشتغلوا، ونحن قلنا ما تخلوا أي زر. اليوم الصغير كان ولده اليوم برضو يعني عملوا له إحصاء ماله ده التنمية اللي جات الناقصنا أن هنا ده يتم بعدد هنا السكان.
5: بدوره جلالة الملك حسن صابون موضحا،
7: وجينا لقينا في لم أصوبات في نقول كل ما بلين زيادة.
5: كما قدمت دعما ماليا لجميع الفرق العاملة في الميدان لجهودهم من أجل نجاة المهمة على وجه المطلوب. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: قدمت المنسقة النائبة لتحالف الأحزاب بالجمهورية كارلو كاريمغا قدمت حديثا صحفيا حول أهمية الإحصاء السكاني.
8: كما يصير رسانسما كبير هذا مش التروازم رسانسما كي وأنينا في دار داو ملما نقارتي بوليتيك دولة أنينا أكسيونا غوفرنما دا كانوا سوتينير أكسيونا غوفرنما اليوم لمنا دا نهجو كلامنا رسانسما da أنينا كانانتو مساج لي ناس أنا ناس ريسانسما زاتك و شغل دول دا وادين دا كلي يشولو كونت بوبيلاسيون دا كلو كي yu recensé kuma difficulté ala sa agent dol peut-être yal go fi terrain min groupe min al besajulu fogada da mishkila duga kel hasa kenas yal go fi terrain batan hille wadi ndol kul agent dol da kasuru da kullu ke kali shulu en compte dambur sal kaske anina balagna lob wo al population yago du fi betu yargo agent recensement je nazola kan jolo mrate human anina fi karif nas daga yamshu fi village fi ferik fi a hille dugak dugak o sa yala ngai so recensement da ngio ya tu bilen marway donc nas kali saidu kali ya godu bet ye du solo recensement na du mayam shi bara o khalas yal da yoju mayal gomdol da ma adi je recensement da bas chat i dora yal ga isaba na chaje dabas ya nous développer be pays da dagabulia no abdoulou be derib no abdoulou be l'hôpital école yal village alda inda nombre michilte wajib lo l'hôpital wajib lo école ou commune dazata kul kan naskema irifna to hadadum na wala no doru ke no so chokol sala ka mafi dabas ya no doru ke al population kul ya fam fida al recensement da chokol muhim barwa.
1: جرى صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة حفل تدشين كتاب جديد للكاتب جيمو تومباي ديغيسيم بعنوان اختاروا منحنى نجاحكم. المناسبة كانت بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبدالله هارون آدم.
9: وسط أجواء ثقافية مميزة وبحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالمجال الأدبي، احتضنت ساحة المدرسة الوطنية للإدارة فعاليات عرض كتاب جديد للكاتب جيمو تومباي ديغيسيم الذي يحتوي على 194 صفحة موزعة إلى 6 فصول، وذلك بعنوان اختاروا منحنى نجاحكم. ويأتي إصدار هذا الكتاب في إطار دعم الإنتاج الفكري وتشجيع الباحثين والكتاب على الإسهام في تنمية الوعي وترسيخ قيم التنمية الشخصية. استهلت فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية قبل أن يقدم مؤلف الكتاب نبذ عن مضمون مؤلفه وأهدافه، موضحا أن الكتاب يركز على أهمية التنمية الشخصية وتعزيز ثقافة الاجتهاد والمثابرة وإلهام الشباب لصناعة مستقبلهم من خلال تبني مسارات النجاح. يذكر بأن هذا الإصدار يشكل إضافة جديدة للمكتبة الوطنية ورسالة موجهة إلى الشباب، مفادها أن النجاح يبدأ من الإيمان بالقدرات الذاتية والعمل الجاد من أجل تحقيق الطموحات.
1: ترأس شيخ قبيلة تورا عبد الرحمن محمد كاليسو ترأس افتتاح عمل الجمعية العمومية لجمعية تنمية ميشيقة تورا، كما جدد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية من خلال ذات الجمعية. فاطمة عبد الله بركو.
10: في أجواء اتسمت بروح الإخوة، احتضنت إحدى فنادق هارة تكرة أعمال الجمعية العمومية التي نظمتها جمعية تنمية كانتو تورا لهدف تجديد هيكلها التنظيمي من أجل تعزيز أدائها ودورها في خدمة أبناء المنطقة. وبهذه المناسبة قدم ممثل عمدة الدائرة التاسعة لانسينا روسكي كلمة أوضها خلالها الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية منذ تأسيسها في العام 2015 في دعم التنمية المحلية. شيخ قبيلة تورا عبد الرحمن محمد كالبيسو دعا أبناء التجمع إلى ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي والتعاون مع السلطات المحلية في معالجة القضايا وتسوية النزاعات بين أبنائها وإشراك المتعلمين في نشر الوعي وترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك. هذا واقتتمت أعمال الجمعية بتقديم كلمات إرشادية تدعو أعضاء المكتب التنفيذي الجدد على التضامن في الأعمال المشترك بين أبناء الكانتو، وكذا دعم الجمعية في مهامها التنموية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
1: قدمت حركة الشباب مع محمد إدريس دبيتنو حفلا لدعم الأيتام وتقديم ظروف مالية لصالح عدد منهم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
11: استفاد 100 يتيم ويتيمة تتراوح أعمارهم بين 24 و 21 من منحة مالية جماعية تبلغ قيمتها 2,000,000 فرنك إفريقي، وذلك في إطار مبادرة أطلقتها حركة الشباب مع محمد إدريس ديبي نو ضمن عملية قلب الشباب مع محمد إدريس ديبي. الهادفة إلى تمويل أنشطة مدرة للدخل بما يمكن هؤلاء الأيتام من الاعتماد على أنفسهم. وقال رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيت نو مورتور دي بونير إن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الحركة الرامية إلى ترسيخ قيم السلام وتعزيز روح التضامن ونشر ثقافة المواطنة والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية، مؤكدا أن اختيار المستفيدين تم وفق معايير موضوعية وشفافة دون أي تمييز، مع اعتماد الفئة العمرية وترتيب طلبات الترشح ضمن أسس الاختيار. وفي ختام الحفل جرى توزيع المنح المالية على المستفيدين حسب القيمة المحددة لكل طفل.
1: جرى صباح اليوم بالكنيسة كنيسة البشارة سر الإنجيلية الكائنة بحارة سبنغري بالدائرة الثالثة حفل تخرج طلاب الجامعة الإنجيلية في تشاد والدفعة 34 للعام الأكاديمي 2025-2026. حسن موسى حسين.
12: أكثر من 70 طالب وطالبة تخرجوا من الجامعة الإنجيلية في تشاد الدفعة 34 للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك في مختلف التخصصات في درجة الماستر والليسانس في إدارة الأعمال والاقتصاد لمدة 3 سنوات. وتؤكد هذه الدفعة مدى اجتهاد مثابرة الطلاب في التحصيل العلمي وكذا التزام الجامعة بإعداد كوادر كفو علميا ومهنيا تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأخلاقية والمسيحية بما يسهم في خدمة الكنيسة والمجتمع والدولة. شهد الحفل العديد من الكلمات من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورجال الدين المسيحي مصحوبة بصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل القساوسة والشمامسة والكهنة. العميد العام للتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد البروفيسور تاو فيليك إليزي هنأ الخريجين على هذا الإنجاز العلمي معربا عن اعتزاز التحالف بما حققته الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين المعرفة والأكاديمية والقيم المسيحية، داعيا الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من القيم والخبرات في خدمة الوطن والتحلي بالنزاهة والأمانة والروح المسؤولية. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للخريجين وسط أجواء من الفرحة واعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس دور الجامعة الإنجيلية في تطوير التعليم العالي في تشاد وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في التنمية وخدمة المجتمع.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.